ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

شاء الله عيدكم مبروك، شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. الست على موجات موزيكا فام عيدي وسنين دايما. هذا العاشر من رمضان، اليوم عاشر رمضان، العاشر من ذي الحجة 1447 للهجرة المباركة، لهجرة من له العز والشرف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نهار هذايا اللي نستناوه من العام العام، هذا عيدنا الكبير، هذا العيد اللي فيه برشة معاني وفيه برشة كيف دروس وأيضا عبر للاستخلاص. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، برشة فيكم كمل صلاة العيد، قصد ربي للدار باش يبدأ جو في الدار وتبدأ كيف الأضحية، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم. فما ناس أخرين ما زلت ما صليتش العيد، لأنه صلاة العيد تقعد حتى الستانس أنت والجامع وأنت وأيضا والحومة متاعك والمدينة متاعك، ربي يتقبل منا ومنكم. صبحية اليوم أنا وخالد قطات، أنا أحسن همالي معي خالد قطات في الإخراج، واختنا كريمه تستقبل تليفوناتكم كل محبه على 71113000. ليكيب الكل تتمني لكم عيد مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير، ان شاء الله من العايدين الفايزين يا رب العالمين. خير ما نبداو به هو ذكر ربي وذكر سيد النبي صلى الله عليه وسلم. من سفيننا احنا سفين هيت نقولوا المدح متاعنا اللي نحبوهم برشا برشا، واحنا في تونس لازم مريره في العام نعملوا حزب اللطيف، ان شاء الله تونس ديما تكون تحت اسم اللطيف واسم الرحمن، وإن شاء الله ربي يلطف بينا دنيا وآخرة. نبدأ مع سيد أحمد جلمام وهكاية قوالة تونسية أصيلة ويا لطيف اللطف، إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم من جديد في صباح العيد. توا 6:25 دقيقة على موجاتنا. ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وتونسنا حية بالخير. إن شاء الله كل عام وانتم مستمعاتنا ومستمعينا حيين بالخير. تسمعوا فينا على مختلف الموجات مختلف الترددات في 24 ولاية تونسية. كيف كيف على موقعنا موزايك اف ام .net في كافة أنحاء العالم على أبليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. تنجموا تشارجيوها على التليفونات نتاعكم على أندرويد ولا على اي او اس. رحبوا بكم وين ما كنتم. مكملين معكم احنا ليكيب نتاع صباح العيد. معنا اختنا كريمه في ستاندار بكل محبه تسحب تليفوناتكم بعد شويه على 71 113 ألف. بعد 8 بدو ناخذوا في التليفونات نتاعكم. وتحيه لخونا خالد قطات في الاخراج. يلا سيدي نمشي تسويت الميتيو. الميتيو طقس اليوم هالاربعاء يكون ان شاء الله صافي الى قليل السحب باغلب المناطق. درجه الحراره ترتفع تدريجيا وفم ارتفاع مقارنة بالبارح. اليوم درجات الحرارة القصوى شدوا عندكم بتكون بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 31 و35 درجة ببقية الجهات. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. دونك تاع عومة من العباد اللي تكمل بكري حصتها تعمل عومة ما فيها بس. والريح تكون إن شاء الله من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. إن شاء الله على كل حال يكون طقس مواتي. ذاك علاش نقول لكم احرقوا على بكري، كملوا ذبيحتكم على بكري، حصتكم على بكري، واستمتعوا ببقيه النهار. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. ميتيو وما زلنا مكملين مع احتفالات العيد ومع جونا زيد اللي يعمل الكيف. وجونا من نجم يكون كان هكا صوفي وتراثنا الجميل. سمعوكم تتسويت من سفين العوامرية باسم القادر. نبدأ وبعد هي نكملوا مع الحضرة وعلى الله دليلي. صلوا يا عشاق يزدى كيف كيف. وبعد هي انشانج دو ريتم مع شارلز نافور في توسون فار.

0: أزنبور تو سون فال موجات موزايك فم. مرحبا بكم من جديد. هذه صبحية العيد حتى اللول بتاع القايلة حتى السنار. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. مازلت برشا موزيكا تستنى فيكم شوية آخر باش نمشي والجو التونسي وجو النوستالجي مع عم الهدي القلال في دار الحبايب. قل لي رحلوا فين. قول هذايا كما عودكم كل صباح عنا الفيل الزين تو تسويت دقيقة حظة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حيين بالف خير. عيد اللمه الفرحه لقلوب الصافيه. حضروا رواحكم، خليوا الابتسامه معاكم وخليوا زاد الحظ يدق ببينكم. اول اخبارنا للحمل، عيد السنيره وفيه طاقه ايجابيه وفرحه مختلفه. إيه الثور، العيد يقرب المسافات بينك وبين الحظ، بتنجموا تعيشوا لحظات رومانسيه مميزه. والجوزاء فما خبر به والا فرصه تنجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم سرع في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايدة، خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من لازم. الاسد طاقتك باهية، اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذراء نحبك تستمتع باللحظة وما تخليش التوتر يسرق منك فرحة العيد. الضحكة الحلوة اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايدة عن الميزان. عيد السنة فيه راحة نفسية واحساس الأمان، تحسوا روحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. إلى عقرب عندك استقرار نسبي في الخدمة، أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس ماليا الوضع مقبول، أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول إنك توازن. إلى الجدي نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر خاصة في أيامات العيد، شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. كان على برج الدلو ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات، خلينا نقوله مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة، نحبك تستغل لما العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم، أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

ملا جو على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. مرحبا بتليفوناتكم وباصواتكم العزيزه على 71 113 الف. بعد شويه نستقبلوا للديكاس نتاعكم، تهانيكم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وكيف كيف ما تنساوش زاده بعد شويه الموعد يكون مع الو كوندكتور، سؤال سهل ماهل تربحوا معنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. سينو مكملين مع دريدا شويه اخر اللي تجينا في لسي موا دانسي. قبل هذايا هذا باب الهدي جويني غنينا مفتون بخزره عينيها، كل عام وانتم حيين بالف خير. هذا صباح العيد، عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. ان شاء الله يا ربي من العايدين الفايزين. معنا هاديه في الاخراج الرقمي ومعنا خالد في الاخراج، واختنا كريمه بكل محبه تستقبل تليفوناتكم على 71 113 الف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: موزيك فان
3: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. مرحبا بكم من جديد في صباح العيد. نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى لنص نهار. برشا فيكم يتسأل لحالة الطقس في الوقت هذايا مع 7:24 دقيقة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
1: ميتيو
3: معنا سي صبحي بن أحمد, نقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وصباحك كله بركة وعمل. مرحبا سي صبحي.
5: صباح الخير خويا حسن, عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
3: فايزين إن شاء الله.
5: يعيشك إن شاء الله.
3: الأمور طيبة
5: الحمد لله.
3: الحمد لله
5: إن شاء الله ديما فرحانين
3: يا رب.
5: إن شاء الله ديما ملمومين وإن شاء الله ربي يعيدوا علينا باليوم البركة. أمين
3: أمين يا رب العالمين. كيفاش
5: بالنسبة لليوم نجم نقوله يتواصل معناتها الهيمنة والتمركز لمرتفع الضغط الجوي تقريبا على أغلب مناطق شمال إفريقيا امتدادا حتى الأوروبا, وبالتالي معناتها درجات الحرارة ما زالت في نسق الارتفاع. بالنسبة لليوم طقس صافي إلى قليل صحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد, ريح تتواصل من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدل, البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى تقريبا ما بين 26 و 31 درجة قرب السواحل المرتفعات. اليوم ان شاء الله نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة تقريبا في حدود 31-32 درجة, توصل حتى اكثر شوية في داخل المناطق معناتها جهة منوبة توصل حتى 33, وتتراوح ما بين 32 و 35 درجة ببقية الجهات. تقريبا ما زال هذا المرتفع الازوري اللي هو معناتها قاعد يهيمن تقريبا على كامل المنطقة معناتها باش يتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع, وبالتالي يتواصل كذلك الارتفاع في درجات الحرارة غدوة أكثر من اليوم تقريبا بدرجتين. إن شاء الله غدوة نسجلوا 34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة, توصل حتى معناتها 36-37 درجة ببقية المناطق وخاصة مناطق الشمال الغربي اللي هي باش تشهد أكثر ارتفاع بالنسبة للأيام القادمة. كما نلاحظوا معناتها
3: طقس صيفي تقريبا معناها سي صبحية.
5: نجم نقول
3: برشا عبيت تسمع فينا توا عامل الرياح مذهولي ما فماش ريح
5: ما فماش ريح
3: دونك نجم نعملوا عمى ولا لا
5: بطبيعة نردوا بينا بطبيعة الحال الشمس ديما نبعدوا على أوقات الذروة. البحر باش يكون تقريبا قليل الاضطراب إلى حتى هادئ معناتها غدوة نجم نقولوا هادئ معناتها البحر تقريبا على معظم السواحل فماش رياح الرياح ضعيفة جدا, والحرارة نجم نقولوا معناتها أكثر بقليل من المعادلات العادية للعشرة الأخيرة معناتها من شهر ماي نجم نقوله أكثر, حتى توصل حتى الفارق بالنسبة لليوم وغدوة 3-4-5 درجات غدوة بالنسبة لتونس العاصمة. نذكر بمعناتها الرقم العادي دي هذه الفترة هو 27 درجة, في حين غدوة نجم نسجله حتى 34 درجة. إن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى ونستحفظ على رواحنا إن شاء الله.
3: نستحفظ على رواحنا إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير. صبحي شكرا لك, تحية كبيرة لك سيدي ولكل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي ديما متجندين ليلا نهارا 24 ساعة 24 وكيف كيف كامل أيام العام من أجل أن يقدمونا المعلومة المفيدة. نشرات محينة تلقاوها على موقعنا mozaikfm.net. تابعوا بعضنا حالة الطقس كما قلنا في صبحي, طقس يعمل 66 كيف اليوم وغدوة كيف كيف يزيد يسخن أكثر وأكثرين. قل لك مواتي مش الإنسان يعمل غطسة, ولكن ردوا بالنا نبعدوا من أوقات الذروة. أوقات الذروة نعود نذكروا بهم بالحداش تاع الصباح حتى الأربعة متاع على القايلة. سيختو ما ننسيوش نحطوا نلبسوا دي كاسكيت, نلبسوا كيف كيف, نحاولوا أنه نلبسوا المظلة متاعنا ما فيها بيس, نشربوا برشا ماء على خاطر في البريود هذية وقت اللي نشهدوا هكا ارتفاع كبير بتاع درجات الحرارة ننسيوا الماء. سيختو نعطيوا لصغيراتنا للناس الكبار زدا كيف كيف نعطيوهم الماء, وناخذوا بالأسباب وما ننسيوا زدا كيف كيف نحطوا ليكرون سولير على خاطر يحمينا ايضا من اشعه الشمس. وان شاء الله على كل حال يتعديوا ايام عيد يعملوا 66 كيف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير, عيدي وسنين دايما.
1: ميتيو
4: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
2: موزيك فان
3: و مكملين معاكم احنا في صباح العيد على 71 113 1 71 113. نكون سعداء باستقبال اصواتكم بعد شويه على موجاتنا ديديكاس شويه اخر. كيف كيف تقولوا لشكون تحكيوا لنا ساعه على العادات والتقاليد نتاعكم في جهاتكم اجواء العيد في صباح العيد. ماذا بينا ناخذوا تليفونات من مختلف ولايات الجمهوريه ومن الخارج زيد اطلبونا على 0216 71 113. مرحبا بالتليفونات نتاعكم الكل. سيغتنمون توا برشا عباد ذبحت هكايا معناها وقاعده في الحوسه وبرشا فيهم يطلب الفن التونسي. واليوم عندنا برشا غنيات تونسيه تعمل الكيف. كي يقولوا سيدة الغناء التونسي شكون يقولوا سي خالت؟ ما نحبش فضة وذهب. هذه عليا شوي آخر في ما نحبش فضة وذهب على موجات مزيكا فعلا.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
7: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدوار صوص تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و590 اكاو ومعاها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
8: مونوبري ديما معك.

0: عشيرة نظرة وبسمة وكلمة حب ما نحبش بكرة وذهب.
1: جوي فروتسي تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحيه لكم الناس الكل, مرحبا بكم في صباح العيد. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وقيت الربح توت سويت في الو كونديكتور.
1: يجي وبحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين, وين تلقاونا بقوه راجعين, خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
2: الو كونديكتور, الو كونديكتور.
0: والربح اليوم يكون مع صديقتنا الجميلة بن عزيز في بومهل, وما تنسيوش راجعين في مجرين, والربح مرتين مع توتال انرجي عنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. صباح النور جميلة, ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير. اهلا وسهلا, كيف الحال؟ لله من العايدين فايزين ان شاء الله. ان شاء الله بصحة لبين,
3: عيدك مبروك, يعيشك, نعاد عليكم بالخير ان شاء الله.
0: شنو الاجواء في بومهل؟
3: والله ما شاء الله, اللهم صل على النبي,
0: صلى الله عليه وسلم,
3: احنا حيين بخير دينا ولمة الاسلام الكل,
0: امين يا رب العالمين. اي لله, سؤالنا سهل مهل, اي سؤالنا ركز لي مليح. حسب رايك السرعه القصوى بالنسبه للعبيد اللي تسوق في اللوتوروت, هل هو 30 كيلومتر في الساعه, 50 كيلومتر في الساعه, والا 110 كيلومتر في الساعه؟
3: 110 كيلومتر في
0: الساعه. صلي على النبي عليك, مبروك عليك ال 200 دينار من هديه توتال انرجي. اسمع استنى استنى, هو حفيلي في الدار يزي عاد ارسل خايب سعد زغروطه هنا, ذيك علاش قلت فرحت.
3: ما شاء الله,
0: اللهم صل على النبي. يا لله ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير. اي اختي جميله
3: ليك, وكيف تمسست موزايكا فيه,
0: ربي يبارك لك,
3: وشعب الشعب التونسي كله وشعب الامه الاسلاميه,
0: امين يا رب العالمين. اي لله, قولي لنا شكون تحب تعيد؟ اي
3: والله نحب نعيد على عائلتي الكل,
0: اي
3: نحب نعيد على عائلة حميتي وعلى الناس الكل اللي تعرفني, وان شاء الله عندي ان شاء الله سنين طفله في الباك.
0: يا رب ان شاء الله, ان شاء الله ايش اقول لك, ان شاء الله تنجح في البكالوريوس, تكلم في على كل سنه نربحوها زاد كيف كيف
3: ان شاء الله. يا
0: ربي نجح. شو اسمها البنوته جميله؟ امين يا رب العالمين. شو اسمها البنوته جميله؟
3: امين.
0: قلت لك شو اسمها بنتك, شو اسمها جميله اللي بتعدي في البكالوريوس؟ مريم.
3: مريم السعسوقي,
0: ان شاء الله بنجاح يا مريومه يا باهيه, وان شاء الله مونسيون تري بيان يا ربي. تحيه ليك يا جميله,
3: يا رب
0: ان شاء الله, يا ربي ان شاء الله, ان شاء الله يا جميله, ان شاء الله بنجاح لي هي ولبنيتنا ولوليداتنا الكل. كل عام وانتم حيين بالف خير. اليوم جميله من بومهل ربحت معنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. تحيه لكم الناس الكل, الموعد جد غدوه زي كيف كيف مع توتال انرجي في نفس الموعد, والربح كالعاده 200 دينار من اهداء توتال انرجي.
2: الو كونديكتور, الو كونديكتور.
1: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين, وين تلقاونا بقوه راجعين, خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.

0: هذه دليدالة موجات موزايك اف ام. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. عيدي وسنين دايما مكملين معالي كيب الكل من توا حتى النص نهار. سينو 71 ميوتشنالف على ذمتكم. بعد شوية اصواتكم العزيزة تنور موجات موزايك اف ام من داخل تونس من خارج تونس. نسيت بان وزابلين بعد شوية ناخذ معاكم جو العيد تعاليد وزدا كيف كيف على احبابكم وناخذ شوية عادات وتقاليد. سينو خليكم مع الجميلة غفران العكرمي بكم الاناقتها اليوم الأنيقة الفكرية وأيضا الهندام متاحة الأنيق شارية اليوم روبة عيد محليها أبلغوا أمور واضحة. إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا غفران. وبعدها هي أخونا أحمد عدالة يجيكم في نشرة رياضية طويلة وطويلة جدا وجميلة جدا لأحباء الرياضة كيكا هكيكا وانتم تدروا حطوها في العلوم تسمعوا في آخر أخبار الرياضة على موجات الأولى في تونس. حاضرين لكم موزيكا زي كيف كيف مازلت تعمل الكيف برشا طرب برشا جو تونسي شوي آخر السيدة نعمة عطينا هو يما الأسمر يما تسويت الأخبار والحديث بقية.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد لوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
5: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
6: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: مع مونوبخي تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء.
8: مونوبخي ديما معك.
9: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: صباح الخير وأهلا بكم. لمناسبة عيد الأضحى المبارك من أسرة إذاعة موزايك تتقدم إليكم بأحر التهاني. نرجو من الله أن يعيده عليكم بالخير والفرح والطمأنينة. سنين دايمة وكل عام وانتم حيين بألف خير. نبدأ أخبارنا بالمؤشرات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية والتي تتوقع استقرار التضخم في تونس عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد وضع فريق من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين في فترة العيد لتقديم الإرشادات والرد على الاستفسارات مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي إخلالات عبر الرقم الأخضر 80106977. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. والديوان الوطني للتطهير يوضح أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، فضلا عن تسجيل أعطال تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح، موصيا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. عالميا، أروقة وساحات المسجد الحرام اكتظت منذ ساعات الفجر الأولى من يوم عيد الأضحى المبارك بحجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، وذلك بعد أن تحركوا من مزدلفة إلى ميناء إثر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد متواعدة بالرد، في حين جرت اتصالات عدة بالمنطقة لدعم جهود الوساطة. سقوط قتلى ومصابين في ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة جراء تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق وفق ما أعلنته السلطات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع أحمد عديلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
11: الأولى في تونس.
12: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
13: أريد، طور عالمك.
14: سبور إكسبرس،
0: عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وصباح النور. مرحبا بكم في أولى نشراتنا الرياضية، والبداية بالملف اللي كان حكى عليه رئيس مستقبل سليمان أمين لبيرس هوني في موزايك فام منذ تقريبا مع نهاية البطولة. مستقبل رياضي بسليمان قدم رسميا شكاية لدرجة الأخلاقيات في الفيفا نوفمبر 2025. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الرابطة وقالت لها كونه يمنع منعا باتا برمجت أي مباراة رسمية خاصة بمسابقات البطولة والكأس بالطبيعة خاصة البطولة في ملعب لا يستجيب لشروط تركيز وحسن عمل تقنية الفار والنقل التلفزي. ثم في فيفري 2026 مستقبل الرياضي بالمرسى يراس لرت المسابقات وقالها أنا ما نلعبش ملعب بيربو ركبة لأن الملعب ذي لا يستجيب للشروط المذكورة. يعني في مرحلة الإياب بعد ما لعبوا مرحلة الذهاب الكل، في مرحلة الإياب مستقبل مرسى راسل الجامعة التونسية لكرة قدم ولجنة المسابقات قال لها ما نلعبش ملعب بيربو ركبة، تم تغيير الملعب. 20 ماتش تلعبوا في ملعب بيربو ركبة حسب المراسلة متاع مستقبل سليمان للجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا. مستقبل سليمان يستأل هنا منين حصلت هيئة مستقبل مرسى على المعلومات هذية وعليش تم الاستجابة لطلبها بعدم خوض مباراتها في ملعب بيربو ركبة ورفض مطلب المستقبل الرياضي بسليمان في وقت سابق، وعليش مستقبل الرياضي بسليمان اللي هو يستقبل في مبارياته الكل في الملعب هذي بيربو ركبة ما عندوش معلومة كون الفار في إخلالات خاصة على مستوى تقنية الفار الخاصة بالتسلل. طبعا قال مستقبل سليمان كونه لعب 10 ماتشوات وفي الملعب هذا في السنة وثم أكثر من 10 مباريات تقريبا 20 مباراة حسب كلامه بين عامين تلعبوا في الملعب هذا، وقال ثم 10 مباريات لعبناهم في الملعب البلدي بيربو ركبة ما في بلناش لي ثم مشكلة متاع تقنية فار على مستوى خط التسلل وتضررنا من الموضوع هذا وحرمنا من أهداف ولقطات حسب المراسلة دي من قرأ ورانا في حاجات موجودة في المراسلة اللي قام بإرسالها المستقبل الرياضي بالمرسى إلى الفيفا. الفريق تسائل زاد على نقل مباراة مستقبل سليمان ضد النادي الإفريقي مدينة الكاف خارج لودلي يعني في وقت أقل من 48 ساعة، وتسائل زاد على رفض إطلاع هيئة المستقبل الرياضي بسليمان على تسجيلات الفار في أكثر من مباراة كان طالب بها. شنو قال المستقبل الرياضي بسليمان؟ قال كان اللخص قال ثم عدم الامتثال لقواعد السلوك العام والمنظمة للمسابقات، عدم المحافظة على الحياد في علاقة بالوثيقة اللي حصلت عليها مستقبل الرياضي بالمرسى حول تقنية الفار، ثم إخلال في تنظيم المباريات وثم تضارب مصالح في ملف الفار وثم استغلال النفوذ. المطالب اللي قدمها المستقبل الرياضي بسليمان لجنة الأخلاقيات الفيفا، فتح تحقيق في علاش الوثائق القضية وصلت لمستقبل مرسى ولم تصل إلى الفريق يعني مستقبل سليمان، وحكى زاد طلب كونه يفتح تحقيق الفيفا تفتح تحقيق في تضارب المصالح ما بين الشركة متاع الفار وفي علاقتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى اللي حسب كلامهم هما اللي أمدوهم بالوثيقة هذه. كيف كيف زاد طلب فتح تحقيق في عدم حصول الفريق على تسجيلات الفار الخاصة بمباراة ومنها مباراة المستقبل الرياضي بسليمان النادي الإفريقي في علاقة بالهدف اللي كان سجله الفريق، وطالب بمراجعة نزول الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية. الموعد نهار السبت هذا مع المباراة الفاصلة لتحقيق الصعود الرابطة المحترفة الأولى، ماتش ما بين نادي الرياضي بحملان في الملعب الجيبسي الأربعة متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة. الماتش هذا دون حضور جمهور بسبب كون ثم أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة، وثم معلومات ما زاد معناش تأكيد لكن ثم يمكن طلب كونه يتبدل الاستاد متاع الملعب الأولمبي بسوسة باش يلعبوا بالجمهور. توا في قدم الساعات ناخذوا أكثر التفاصيل. موعد زيادة نهار الأحد هذا الأربعة متاع العشية مع نهائي كأس تونس بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. عملية بيع التذاكر المنتظر تنطلق غدوة الخميس على موقع إيجا على الإنترنت ومع تخصيص شبابيك في مدينة جرجيس. الكتاب العام النجم الرياضي الساحل أعلنت كونه بشي يتم عقد جلسة انتخابية جلسة عام

0: في الماتش. ياسين شعباني كان سجل هدف الأول منتخب الوطني التونسي، ولؤي الغضباني كان سجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة. اللجنة العليا المستقلة مشرف على انتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد قررت قبول ترشح قائمتي السيد كمال سنوسي وكريم الهلالي، والقائمات الزوز فيهم كل دونك قائمة كريم الهلالي تحمل اسم الإصلاح ونجاح، فيها كل من كريم الهلالي، ليلى الزرازي، نطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، وسامي حمرونة، من الجابسي، حازم المنصوري، ماهر عثمان، هاني الجناوي، أحمد المبروك، ماري معلول، وحلم الدريدي، لطف المكني، هالة الشمساوي، ومحمد علي الزيني. القائمة الخاصة بكمال السويسي تحمل اسم قائمة إعادة البناء، فيها كل من كمال السنوسي بطبيعة، عبد القادر بودريجا، علي العيادي، حمادي والناس، محمد عميرة، شكر الرويس، محسن الماطري، نعيمة ابراهيم، فهيمة بن شريفة، نجيب التهامي، رضا المكني، ونجيب الشريف، والهام الغريسي، ورياض حامد. الموعد اليوم مع نهائي كونفرنس ليج 8 متاع الليل في الريد بول أرينا في لايبزيغ، كريستال بالاس يواجه رايو فاليكانو. نشاهدك الأخبار الرياضية قال مقالة موزيكا فان بوينت، خليكم توا مع أحسن وكامل الفريق في ديديكاس العيد.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ملا جو على مجايكة فيه.

0: مع لوخه جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريد طور عالمك موبايل نيوز مع ميديا فوتي
2: صباح الفل ان شاء الله نهاركم مبروك وعيدكم مبروك الناس الكل سنين دايما وكل عام وانتم حيين بالف خير اليوم في موبايل نيوز نحكيوا على مبادره تلقتها الهيئه المحليه للهلال الاحمر ببومها للبساتين من ولايه بن عروس حمله لجمع التبرعات لعدد من العائلات محدوده الدخل بمناسبه عيد الاضحى دونك التبرع هذا ينجم يشمل الاضاحي كما زاد يشمل كميات من اللحوم الحمراء مسؤوله العمل الاجتماعي بالهيئه دعاء بن سليمان كانت صرحت انه الهيئه عندها أيامات ملي أطلقت النداء هذا على جميع صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات بمناسبة عيد الأضحى لتوفير الأضاحي واللحوم الحمراء لفائدة زادة أصحاب الحق المتمركزين بمدينة بومهل والمسجلين زادة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة وقال زادة أن الهيئة عندها سنوات هي تقوم بتنظيم الحملة هذية واللي تتواصل حتى لعشية عيد الأضحى دونك حتى لليوم العشية والهدف هو التعزيز بتاع قيم التكافل التضامن من الاجتماعي ومساندة زيادة العائلات المحتاجة كما زيادة تسعى في حدود ما توفر لها من إمكانيات وحسب زيادة الموارد والكميات اللي بش يتم استقبالها لإدخال الفرحة خلال المناسبة هذية المستحقيها بيسوغ ديما تكون الأولوية لعائلات الأرامل والأيتام الهيئة زيادة دعات المواطنين إنهم يساهموا بكثافة في الحملة هذية سواء عن طريق التبرع بالأضاحي وإلا حتى اللحوم الحمراء دونك كيفاش الطريقة للاتصال كان اليوم تحبوا أنتم زيادة تتبرعوا بشوية لحوم للعائلات هذية وتفرحوهم دونك فما المقر متاع الهلال الأحمر ببومهل البساتين في ولاية بن عروس وإلا فما زوز أرقام دونك اللي تنجموا من خلالهم تتبرعوا دونك 50-344-445 وإلا 96-712-063 وتنجموا زادة تطلعوا على كل تفاصيل الحملة إن شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تنجموا تعودوا تفروا فيها على الباج مزيكا فاما
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 ملي
1: أريد طور عالمك
3: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك روتشو باش يكون موجود من 30 مايو 7 جوان في بورغو مول جربة إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
5: توبنت Very fiber people.

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. دراسة جديدة من بين ستيت كشفت حاجة غريبة شوية. يبدو اللي تشات جي بي تي يجاوب خير كي يكون ديريكت وحتى رود. خلال أكثر من 250 تيست برومت، الأسئلة الفيري رود جابت دقة توصل 84.8%، بينما الأسئلة بولايت برشا كيما Could you please tell me جابوا نتائج أقل شوية ب 80.8%. الباحثين يفسروا اللي الكلمات الزايدة والفورمولاسيون الطاف ينجموا يخلقوا كونفوزيون للاي اي، بينما الأوامر المباشرة كيما Tell me the answer تخلي الانتنت أوضح وأسهل الفهم. إيغوني دو جور، الطريقة اللي تنجم تجرح مشاعر البشر ممكن تساعد الماشينز تفهمك خير. أما السؤال الحقيقي، هل لازم نولي رود مع الاي اي باش ناخذوا ريبونس أحسن؟ أعطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا، اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمية على تيتي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي، الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500، باش تولي مش تكونكتي ليه، أما تفانسي على الإنترنت، موزيكا، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ملزر بروحك، أكتيفي لوفر فانسي دو تيتي، وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. برانت برشا دلال ومزال مزال.

0: مرتضى على موجات موزايكا فام، مرحبا بكم جديد في صباح العيد توا 8 و7 دراج. بعد شويه الموعد يكون مع اصواتكم العزيزه على 71 113 الف، لكن قبل هذايا اللي فاتوا الفيل الزين توت سويت دقيقه حظه.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حيين بالف خير. عيد اللمة الفرحة لقلوب الصافية. حضروا رواحكم، خليوا الابتسامة معاكم وخليوا زاد الحظ يدق ببينكم. اول اخبارنا للحمل، عيد السنيرة وفيه طاقة ايجابية وفرحة مختلفة. الثور، العيد يقرب المسافات بينك وبين الحبيب، تنجموا تعيشوا لحظات رومانسية مميزة. والجوزاء، فما اخبار باهي والا فرصة تنجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم التسرع في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايده، خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من لازم. الاسد، طاقتك باهيه اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذراء، حبك تستمتع باللحظه وما تخليش التوتر يسرق منك فرحه العيد. الضحكه الحلوه اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايده عن الميزان. عيد السنه فيه راحه نفسيه واحساس بال أمان، تحسوا روحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. العقرب، عندك استقرار نسبي في الخدمة أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس، ماليا الوضع مقبول أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول أنك توازن. الجدي، نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر خاصة في أيامات العيد، شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. وكان على برج الدلو، ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات، خلينا نقولوا مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة، نحبك تستغل لما العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: وزي كفاية
3: تسعة غير بعد راجع لما جيت موزيكا فيم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير، نكونوا سعداء باستقبال أصواتكم على 71 100 وتتشتلفوا طلبوا أختنا كريمة وتخليوا أرقامكم وإحنا نعود نكلمكم. كنتوا داخل تونس خارج تونس، تحية لكم وين ما كنتوا. يلا يا سيدي، أول تليفون يجينا من عند صديقتنا العزيزة نجيت من توزر، تحية من خلالها لكل أهلنا في الجريد العزيز. مرحبا بك يا نجيت، ان شاء الله كل عام وانت بخير.
4: عايشك يا ولدي حسن، ان شاء الله سنين دينا ولدي، كل عام وانت بخير.
3: يعيشك.
4: وانا فرحانه اسمعني، راني البارح نسمع فيه على كل لسان.
3: أيوة.
4: قال ولدي حسن الهمامي راني باش نقدم اليوم العيد، قلت له يا ربي الحمد لله.
3: اياه
4: ولدي حسن باش يقدم اليوم.
3: ربي يخليك، عايشك يا نجيت يا بيه. شنحوالك؟ شنو الامور؟ شنحوال توزر؟ قل لي.
4: الحمد لله، والله مصلي عني بي يا ولدي حسن.
3: الله مصلي عني بي الحبيب. ايوه
4: اعيشك الله عليه وسلم. عايش ولدي، والله مصلي عني بي، محليها حركيه مصلي عني بي في توزر.
3: الله يسلمك يا محمد. ايوه بارك الله. دونك قل لي ذبحتوا سنين، ليش نية الاجواء؟ احكي لي في الدار.
4: والله ولدي حسن ما ذبحناش الحق،
3: ميسج كل عام وقسم الحمد لله.
4: شويه الحم كنيه.
3: اي باهي برشا. اي في توزر شنو يعملوا صبيح العيد؟ شنية العادات والتقاليد في توزر؟ ترى فما ميكل سبيسيال تعملوها؟
4: والله العادي هاي مش نقول لك موقع تباح العلوش بتبيعها باش يشوي كل الناس وكل شيء.
3: أيوة. أكل
4: ثلاثة المشوية اللي بدأ منها ولا رفخة هذه كم بعثوا.
3: أي هذه هي الرفخة صحي. أنا حبيت نهزك غادي أكف كي أنت ما شاء الله عليك. الرفخة اليوم اللي نعرفه مثلا تو طقس سخون هكا ولا كي تاكلها كليتها رنين انا كليتها في نفطه الحقيقه، يعطيك صح. انا كليتها في نفطه كانك ركبت كليماتيزور في بدنك. شنو السر نتاع هذا الكل؟
4: والله بالحق كما كنت تحكي ودي حسن، هي راهي تبرد للدن، هي عريض كيف
3: تبرد
4: كيف تعمل بالثوم حاشا ولدي والطماطم والفلفل اكثر غرونة
3: نحطها
4: في الفريجيدير تبرد، هي تتكل باردة كما قلت انت، تبرد للدن بالحق
3: راهي والله تبرد للدن. اي اكزاكتو.
4: اي وفما رسخة طايبة زادة قولوا لها طماطم حاشا ولدي وفلفل وثوم طايب وكل شيء هذايا زادة تتقد تنحى معناتها وتتحط شوية عليها شوية كروية كل شيء وشوية الزيتونة ونحطوا فيها شوية ما بارد هكا باش تدوب تحرك بالفلفل
3: والله
4: في الجبير زادة ولا تتخلط معها الكوتسي أبيض.
3: حلو. جميل جدا.
4: جميل جدا.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
4: نعمل شويه مشوي، نعمل قديد انا على دقيقتنا نتاع
3: تونس. لازم. ايوه لازم لازم قديد هذاك لازم. عاد عندك بينا عاد شنو 20 يوم يجينا تجينا راس العام الهجري. ان شاء الله كل عام وحنا حيين بالخير الحمد لله.
4: صحه والعافيه. احنا
3: اي
4: واحد يبدا لاباس هذيك الفايده
3: الحمد لله. ان شاء الله يا رب.
4: نعملوا التفوير اللحم، نفوروا اللحم بالكليل
3: وشويه
4: نتاع عربي. فهمتني؟
3: صلي عني بي
4: صلى الله عليه وسلم. هذايا ساعة فما يتفور اللحم ساعة واحدة هذايا معناها اللي يحط تاعي في الكسكيه.
3: ايوا
4: وفما كل حاجة ولدي كل الراس زاد قلت لك وكل الكرعين هذوكم يتفوحوا زاد بالهديسة العربي والكليل وكل شيء والزعتر والهريسة معناتها والزيتونة وشوية هكا طماطم يتفوحوا بالكدا تفوحهم تخليهم ساعة على شيرة قبل ما تطيبهم بنص ساعة هكاك يقعدوا باش يشربوا كلفاح. بعد يتصوروا ولدي ونعملوا الخبز المطلوعة.
3: المطلوعة أيوة في الغنية ذي ولا في الطاجين. أي
4: في الطاجين ولا في الغنية فما كل واحد كيفاش.
3: أيوة يتشتش على روحه يبدأ يغني وحده
4: صحيح. يتعرك السميد بالقبيب القبيب مع الخميرة وشوي يتحك زيفة الزيتونة زيفة حاشا ولدي خل
3: حاشاك بالصوة. أي
4: اي ودي تعرك عركة سمحة ويتحط معناتها يخمر باش يقعد خاطر يحب هو الراحة الخبزة ذي فهمتني. ومن بعد نقرص خبز هكا خليه يرتاح زاد نغطيه بمنديلة نظيفة كي وخليه يرتاح ونحط الغنية ونعمل بالخبيزة بالخبيزة انا نعمل في الدار الحق.
3: ان شاء الله تاكلوا بالصحة يا لالا يا نجيت يا سمحة. اي لالا نجيت قولي انا شكون تحب تعيد تقول كل عام وانت حي بالخير.
4: كل عام ساعة وانت ولدي وعائلتك
3: ربي يفضلك
4: واخوتك الكل الحق وانت انسان طيب ولدي حسن
3: يرحم ولدي يرحم ولدي
4: يعيشك
3: بارك الله فيك.
4: وكل اذاعتنا العزيزه اللي مونستنا صدقني مونستني وضعيك محلاها والله صلي عندي عليكم الكل
3: واحنا
4: محلاها
3: واحنا كان باهي. اي كريمه اختنا عاد ديما بالاخلاق العاليه والابتسامه
4: محليها. اخي كرومه كل ربي يعزك وكيف الله كل عام انت بخير
3: أيه؟
4: ونعيد على بنت خويا خويا متوفي الله
3: يرحمه
4: ويعمل خير عيش عيش ولدي يا حسن نعيد على بنياته وزوجته ونعيد على اختي الصغيره نقول لها اختي ربي يفضلك ليا يا اختي يا خينه يا سمحه يا مزينه
3: ربي يحنكم على بعضكم ان شاء الله
4: عيشك يا ولدي حسن والله يا اخي ولدي حسن نريد بنتي اللي ما جبتهاش هذيك
3: الحمد لله الحمد لله ربي يحنكم على بعضكم وهو حتى ربي كي قال قال سنشد بعضك باخيك معناها
4: صحيح
3: ديما الحمد لله ديما ان شاء الله الاخوه يد وحده ان شاء الله كيد كربت المعدنوس
4: كيدش لي حاجه تتفكرني تتكلمني ديما تسال عليا انا
3: ولاد
4: والله الحمد لله
3: الحمد لله ربي يحفظكم على بعضكم ربي يفضلك
4: ربي يخليك يفضلك ما عندك يبارك
3: لك يعيشك
4: انا في فرحتك
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يفضلك لما جيت عايدة تحية ليها أختنا عايدودة
4: تحية ليها محليها ومحلى كليمها
3: ربي يخليك
4: للنجيد
3: ربي يعزك يا للنجيد بارك الله فيك نحب نحييك برشا ونحيي كل أهلنا في بلاد الجديد في توزر العزيز علينا من توزر نقزو للزهرة معنا العايشة عسلامة العايشة مرحبا بيك
5: أهلا وسهلا فخويا حسن
3: شحويلك يلا لبس عليك إن شاء الله كل عام وتحية بالخير ربي فضلك يلا عايشة من العايدين الفايزين إن شاء الله
5: من توزر
3: جريد
5: جريد في تونس
3: اي مال سان جيرمان جيو هكا نلعبوا
5: توا اي ماني جريديه
3: انت زاده جريديه اللهم صلي على النبي الله الله الله الله هاي ملا ان شاء الله ان شاء الله العيد هذايا يتعدينا بالخير ان شاء الله
5: ورب يفضلك
3: ربي يعزك يعيشك
5: يعطيك الصحه
3: ربي يفضلك
5: يفضلك صحتك ومينتك وما عندك
3: بارك الله فيك اي قول لي اليوم ايش عملت في صباح العيد
5: والله كان نقول لك تضحك عليا قلت عشان تعرف خبز على الصباح
3: خمسه خميس عليك
5: يبارك فيك يا عيسي وعملت طبيفة للباء
3: اي ما شاء الله
5: وكلت اموري
3: اي ما شاء الله
5: اما الذبيحه ما ذبحتش ما كذبش عليك
3: الحمد لله كل عام وقسمه الحمد لله
5: على خير برك انا لك انا عليه
3: ايوه قل لي
5: انا خاطر لتغوا في السر هذا يا ماي عرفت لولدي
3: الله صلي على يعني مبروك يلا عايشه ان شاء الله يثمر ويعمر
5: عليه شكون هذا خاطر انت تعرفوا
3: نعرف ولدك زد هاي بيتر
5: نادير من فان
3: ان شاء الله مبروك عليه
5: فوتوغراف
3: اي ان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله ربي يهنيه ان شاء الله بالذريه الصالحه يا ربي
5: حبيت نبعث له ديديكاس ونقول له ربي يهنيك يا وليدي
3: أمين.
5: وربي يسترك ويبقي عليك الستر انت وجميع المؤمنين
3: امين يا رب العالمين
5: ويبارك فيكم ويعايشكم ونعيد على اخواتي الكل باش ما نطولش عليك
3: ليه مرحبا بصوتك يا عزيز
5: فاميل شابي بصفه عامه
3: تحيه للشبابيه الكل
5: عايش بس ما نطولش عليك وثم لو خيان يحبوا يتكلموا
3: ايه
5: وربي فضلك ويحميك
3: ربي يخليك ربي فضلك يعيشك ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير
5: ان شاء الله نهارك مبروك
3: يعيشك يا لاله وربي فضلك وربي يفضل لك صغيراتك وكبرنا حب قلبك محلى اصواتكم ومحلى زده كيف كيف هالجو الكبير اللي تعديه لنا اتخافيغ موجات موزايك اف ام 71 ميطاشن الف مازلنا مكملين مع تليفوناتكم بعد شويه ومكملين زده كيف كيف موزيكا تعمل 66 كيف شويه اخر شونج دو ريتم سمعوكم سارة بيركيتيا على موجات موزايك اف ام
6: علمية تتمني لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين ومع علمية الفرحة تدوم سنين
7: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون
8: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
9: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد لوج عليه أنا والشلة
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
11: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور الكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء
12: مونوبري ديما معك

0: بابليسيتي. شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: إلى قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت، عيش جو الكوره من الدار.
3: توبنيت Very fiber people.
4: تدلل تدلل
5: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: ملا جو على

0: ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: موسيقى فان
2: شارك العام وانتم حيين بالخير. مرحبا بكم من جديد في صباح العيد. نكملوا بعضنا حتى النص نهار. 71,113,000 على ذمتكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بأصواتكم العزيز علينا باش تقدموا تهني العيد وتقولوا لنا زدك كيفاش تعديوا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. نمشيوا لجرومبيليا معنا الأحلام. مرحبا مدام، أهلا وسهلا.
3: مرحبا مرحبا، إن شاء الله عيدك مبروك
2: خويا. يعيشك، إن شاء الله كل عام وانت حيين بالخير يا لالا، وإن شاء الله العيدين الفايزين. هاي كيفاش الأجواء في جرومبيليا؟ احكي لي. هاي
3: والله الأجواء في جرومبيليا تهبل بصراحة في الصباح.
2: لا صلي على النبي.
3: المشية للصلاة الفجر. أصلي الصباح، بعد خرجنا شوية ورجعنا لصلاة العيد. صلاة العيد ممتازة ممتازة جدا في جرومبيليا بصراحة.
2: الحمد لله.
3: تخرج تلقى الناس الكل فرحانة، وناس الكل تسلم على بعضها، وناس الكل تعيد على بعضها، وفي نفس الوقت تزرب كل حد معناها ماشي باش يعمل ضحيته على بكري بحكم الشمس والكل.
2: ايش هي العادات في جرومبيليا نهار الاولاني في العيد؟ احكي لنا شويه هكا. تو يجي الذبيح ولا يذبحوا لك الاولاد ولا كيفاش؟ ما
3: كل حاجه الا الاولاد. وانت سيد العارفين.
2: اي دوك يجيك الذبيح. ايوه ذلولي الجرومبيليا. اي ذك عليش
3: اسمعني العليم شيتهم عندي في الدق.
2: اي ربي فضلك ليهم.
3: بالتليفون بالتليفون جاي الذبيح ولا مزي؟
2: اي بيه اي جاي الذبيح ولا
3: مزي؟
2: مزي ما جايش. الله بصلي على النبي. ملي يجي اقول لك كيفاش تصبر روحك ملي تو حتى انت تذبح؟ شنو انت فما قهيوه فما شو حاجه حلوه؟ شو فما؟
3: انا بالنسبه لي انا كاحلى عندي العيد ديما مميز.
2: ايه؟
3: خاصة العيد الكبير.
2: ايه لا بصلي على النبي.
3: نمشي عندي كيني عهد على روحي يلزمني نمشي لدار الإيواء، معناها ذوي الإعاقة، في قديس سند جرومبيليا.
2: يرحم والديك. ايوه ما شاء الله عليك.
3: هذيك معناها ما نجمش ما نمشي لهمش، فهمت؟ انا بقيت يمكن عيدين ما مشيتش. صدقني كي نمشي ماشي في بالي انا باش نفرحهم. ايه هما يفرحوني.
2: راهم
3: صدقني يعرضوك من الباب فرحانين، يحبوا شكون يطلع عليهم، يحبوا شكون يواسيهم، شكون معناه ناقصينك الحنان الدفء العائلي.
2: يا ربي يبارك لك. والله يا ربي دوني ليكزامبل اليوم مدام. والله ربي يبارك لك. برافو.
3: اي انا هذيك دار الايواء بصراحه قلت لك والله العظيم معناه نمشي ماشي في بالي انا نعمل في حاجه معناها، وفرحانه والكل نعمل في حاجه باش نفرحهم. اي بانكي يعرضوني هما معناه بك التحميل متاعهم ويتطاو يتطاو يتطاو، بس معناها يفرحوك وكلي تحس معناها بحاجة
2: برشا مشاعر برشا مشاعر ما يتوصفوش. وبعد هي تروح للدار يظهر لي تبدأ
3: تروح للدار وأول اسمعني شعلت الكينون هكا قاعد يشعل
2: أول
3: الزائرين والباب تحل عندي رحاب هاي دخلت
2: ما شاء الله. ايوه
3: واميره هاي عندك بها خالته
2: ما شاء الله.
3: مدخل المشوه هو
2: اي ما شاء الله. ايوه
3: جايبها
2: طول. اي هاي تري بيان حاضر. والعلوش مازال ما تذبحش هذه
3: الكل هو مازال ما تذبحش. محلاها
2: لا وصلي يعني بي ما شاء الله. اي فما مكليت سبيسيال طيبوها في جرومبيليا نهار العيد نهار ثاني عيد؟
3: اي
2: هاي قول لي.
3: عندنا نطيبوا ساعه هذاك اللي تذبح العلوش ديريكت يعملوا شويه هكا مشوه للعاده.
2: اي اي تري بيان.
3: ونعملوا حسيل القلايه.
2: اي القلايه
3: وفي نفس الوقت نبدو حايشين في الدواره.
2: اي
3: وكل حد كل يد معناها مع بعضها نتعاونوا
2: يد الله مع الجميع ان شاء الله.
3: أي. عندي اميره وريحات هذوكم وانا نتعاونوا في الكوجينه معناها في الدواره وكل قلايه وكل حكايات. وفي امير وصابر
2: وقتها عادوا
3: ينظفوا وكل الحوصل
2: الحوصل الحوصل الحوصل الكل. الحوصل تتنظف.
3: كل شيء تتنظف كل حد حاسيله ورجله ونحطه نعمله شوية فطور ونبعد العشية هكو في القائلة نكمله يهز يكسر كل علوش معناه اللي يحبش يكسر يمشي يكسر واللي يحبش يخليه غدوة يخليه غدوة
2: شوية ما تقص سخون ما عادش يتحش
3: أي هو ولا هكو عليش خطر تقص سخون يزم كل شيء يتريقل في نهاره
2: أي
3: ومن غدوة كل حد ياخد حريته
2: هكذا وهو كذلك أهم حاجة هي الحرية أي الأحلام ربي يفضل لك صغيراتك
3: يعيشك
2: وربي يخليك صغيرات ولحفات وعلاش كنت حابة تعيش
3: ديديكاس أسمع ديديكاس ساعة عيبتي ديك أختي أو عندها قداش من عام عيدتش لهنا في إيطاليا هكا في دارنا تعيد مع أخوتي
2: لا بصلي عني بي
3: ونعيد على عيدتي معناها دي البرة عندي خويا مرته معناها توفيت أول عيد معناها مازال 40 يوم عندهم الكل نبلغ لهم معناها تحية جلال وسمر وعبد العزيز وعندي أماني وزياد وبدر ومروين بالعيد ولاد خميس خويا اللي في فرنسا كلهم الكل العائلة من غير ما نسمي معناها ان ننساش واحد فيهم وكل وعندك جماعة رجلي في جيبس اللي في جيبس واللي في تونس
2: تحية ليهم
3: وللناس الكل الناس الكل أهالي جرومبيليا الكل إن شاء الله عيدهم مبروك
2: إن شاء الله وأهالي فضلك.
3: تونس كاملة إن شاء الله عيدهم مبروك
2: أمين يا ربي نحب نحييك برشا الأحلام بالعيد شكرا جزيلا ليك تحياتنا ليك
3: يعيشك ربي فضلك
2: ربي خليك ربي فضلك تحياتنا ليك كل مستمعاتنا مستمعينا في جرومبيليا نمشي والتونس معنا لمفيدة عسلامة مدام إن شاء الله كل عام وتحيا بألف خير
1: عسلامة ولدي حسن ربي فضلك كل عام وانت حي بخير
2: ديما يلا عايش
1: ربي يحييك لامثاله
2: يعيشك سلام العايدين الفايزين
1: يعيشك سلام عيد مبروك على كامل الكيب نتاع موزيك الكل وعلى الامه الاسلاميه الكل
2: امين يا رب العالمين ربي فضلك ايوا شنو هي احوال العيد اليوم الصباح
1: والله احوال العيد احنا قبل بنهار وبنهايرين نحضروا كسليط المشويه وكسيت روناد
2: اي
1: البارح في الليل عملت شويه خبز في الفور
2: اي ما شاء الله عليك لا مفيد حافقه تبارك الله خمسه خمسه عليك اي ما شاء الله عليك
1: ايوه قمت اليوم الصباح شويه بخور في الكانون حلاتي بحذايا
2: ربي يفضلك بركه الدار عاد هذيك هكا ولا شو اسمها الحاجه
1: الحاجه اسمها حبيبه
2: تحيه لها الحبيبه اي تحيه كبيره لها ربي يفضلها
1: عايشك
2: بركه الدار وانت ربي يبارك لك على خاطر تعرف اشتر الدنيا بخفه الخاطر فهمتني هو قال سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه باب مدينة العلم يعني كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة أرباع الحكمة مدارة الناس فمدارة الناس تمر عبر جبر الخواطر وعبر أنه الإنسان هكا يكبر بكبيره وتعرف يقولوا ناس قبل جدودنا ما خليوا شيء في الضايع يقول لك الدار بالكبير كالثانية بالبير إن شاء الله ديما ديارنا فيهم الكبير وإن شاء الله ديما سوينينا فيهم البير كيف ما يقال ربي فضلك إلا مفيدة فضلك الأحبيب
1: عايشك ربي يفضلك عايش أيوة.
2: ذبحت ولا ليه اليوم قل
1: ذبحت ليه اليوم
2: لا بصلي عمي بعليك
1: جاي الذبيح الحقيقة المسيو ما يذبحش وهاني قاعدة نغسل في الدوارة وانتم ما كلمتوني نعمل سوى العلوش في شيح شوية ملوتو غسلت انا الدوارة نعمل شوية قلية في دورنا
2: بخفي هاي قليتك شنو زعره مش زعره اعطينا شويه هكا ديزاستيوس مدام مفيد خلينا نخلي
1: الحقيقه نتاع ربي شو زعره شويه احنا نحبوا المحرقه انا بدت الكبا
2: هي شو شوف فما حاجات في الكوجينه ما الاذواق لا تتنق معناها لا تناقش واضح ولا كل واحد كيفاش يحب اللي شو يقول لك يقول لك اللي شاهي شهوه يعملها في عشاه ولا يديرها في عشاه كل واحد ولا
1: يديرها انا سيدي ولدي حسن
2: أيوة.
1: فيها شويه كل هريسه عربي كتوش نتاعك
2: النوديه
1: شويه فلفل مكوش وكل هريسه المكوش اللي أيوة. يحبوها
2: اي ما شاء الله اي تخي تخي بيان
1: ايوه شويه كركر شويه طماطم نقليه ونعو شويه كده لحم ونطيبه طنجره قلي
2: صحه وفرح
1: عايش ولدي معك شوية سلطة بشوية مع سيترونات مع شوية معدنوس من فوق مرشوش
2: لا لا
1: من بعد الفطور نحط نعمل العصبة
2: تري بيان اي والعصبان يطيب في نهارتها ولا من غدوة
1: لا لا لا انا من غدوة انا اللي مسوي يعشق حاجة نوفر بالعصبة انا من غدوة فطور بقدرة ربي القايلة نوفر بالعصبة
2: صحة وبشفية لله صحة وبشفية
1: يعيشك يبارك العشية
2: والعشية شنو فما العشية كيف
1: العشية بعد الفطور ونعمل كل شوية عصبين اي كسر اللي مسوي العلوش عندي فتح القديد حذرته ديجا مبيت القديد في الفتح نتاعه
2: ما شاء الله عليك ايوه
1: ومن غدوة إن شاء الله العشية بقدرة ربي نعمل شوية المرقد
2: شوية المرقد
1: عندي اي عادي البنيه معرسك العشيه تجي بحذاه تجي عايشه كيف فضلك تجي هي وراجلها العشيه يعني نعملوا مشوى وعشيه وما شاء الله وان شاء الله ديما ملمومين في الخير
2: ان شاء الله ديما عامره يلا مفيده وان شاء الله ربي يبارك لك ويديك في الجنه ان شاء الله
1: عايش ولدي ربي يخليك
2: اي باش نقول لك لاش كنت تحب تعيد
1: اي ديديكاس حماتي وبحذاه ربي يفضلها
2: الحبيبه ربي يفضلها
1: اي يا الحبيبه ربي يفضلها امي مسعوده تقليب يا ربي يفضلها ويعطيها بصحه للدن وديما هي مسامحتي وديما تقول لي حتى بعيده ما يسالش بنيتي عندك راجل وبيتك ان شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها
2: امين يا ربي سلموا عليها برشا
1: يعيشك يفضلك اللي احسن عندي اخواتي حامد ولطفي ذوك بتاج راسي ان شاء الله ربي يفضلهم لي
2: امين يا ربي
1: عندي اخواتي امال وحميده ان شاء الله ربي يفضلهم زاد الكل هما واولادهم وعندي بناتي بنتي ريحاب ورجلها محمد علي السايح ان شاء الله ربي يبقى عليها الستر وربي هناه ونعمل بنات
2: الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يبقى الحمد لله
2: ما دام عندها ام كيف كنتي ما تنجم تكون كانت طفله باهي
1: ودي حسن حتى انا نقول لهم ما نعرفش بنتي كهو ولا خاطر انا نحبها برشا عندي بنت ما شاء الله ربي ان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى
2: امين يا ربي
1: ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله ربي يجعلها وان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى ريحه وهي وراجلها
2: ما دام هالدعوات هذيا ما دام ما تخافش عليها بيبين الجنه الكل تحللها ان شاء الله
1: وربي الشاهد وقد ما نقولوا شويه فيها ولدي حسن
2: ربي يفضلك
1: البنيات ما شاء الله عندي اربع
2: صلي عني بيه صلي عني صح عليك يجي قال لك حاجه قال لك اللي عنده البنات عنده الخير بالحفنات ان شاء الله يا لالا ربي يكرمك فيهم ان شاء الله
1: يعيشك ربي فضلك عندي البنيه عاليه ثقلتي
2: ايوه ما شاء الله
1: وعندي سلمى دوزيام اني ايكو وعندي مريم سانكيم اني بريمير ما شاء الله
2: ان شاء الله ربي يفضلهم اللهم صلي على النبي ان شاء الله ديما عندك الفرح وديما عندك البركه والحركه
1: زوز ببعض
2: ربي يخليك يا لله ربي يعزك
1: كل عام حيبقي ربي يديك لامثاله
2: بارك الله فيك يا لله محليك ومحلى صباحك ومحلى عيدك ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالخير اللي مفيده تسلم عليك وعلى كل ام قاعده تسمع فينا طبعا شويه نعدي لكم ان كود كور لكل ام تسمع فينا سينو مش خنكمل شويه خير مع ميترو جيمز في باريزيان ونجوى كرم في حظي حلو
4: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
5: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عوارد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
7: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
8: تدلل تدلل
9: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا

0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: كينج اوف بوب مايكل جاكسون على موجات زي كفام. مرحبا بكم من جديد في صباح العيد على 71 من الطشنال. فاستقبلوا تليفوناتكم بكل محبه تهني العيد. خليكم تثبيت مع تاني مواعيدنا الاخباريه مع الجميله غفران العكرمي موجز العاشره على الاولى في تونس. بعد هي نقول لكم شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير وحفل يا سيدي. زادني بي ان شاء الله سيدي يستيقوا على بي حاضره معنا والاجواء التونسيه ديما هكايا حاضره معكم على موجات الاولى في تونس.
1: شارك واربح مع مايونيز جديده باش تدخل في القرعه. ابوني جديده صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديده وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديده واربح 500 دينار جديده بن على بن.
2: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق. جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومسال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملوا قهوة برافا.
5: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك. تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء.
6: مونوبري ديما معك.
7: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فروبلولو. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراء على السكن الملائم. وبموجب البيانات الصادرة تم تقسيم الأجراء المستهدفين إلى 4 فئات أساسية تعتمد في تصنيفها على الأجر الأدنى المهني المضمون مع احتساب كافة المنح المسندة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنشر على صفحتها بموقع فيسبوك قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 و 2.8% في عام 2027 وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا للسنة الحالية. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. عالميا استشهاد شخصين وإصابة ثالث صباح اليوم الأربعاء إثر غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى. يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن قرار الكيان الصهيوني تعميق عملياته العدوانية في لبنان. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول إن وثيقة الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة سيتم توقيعها حصرياً على أساس المصالح الإيرانية. والمسؤول الإيراني يضيف أن مشروع الاتفاق المبدئي بين طهران وواشنطن ينص في مرحلته الأولى على التزام الولايات المتحدة بإرساء وقف شامل لإطلاق النار مدة 60 يوما على جميع جبهات القتال خاصة في الأراضي اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أحسن في ديديكاس لايف. إلى اللقاء ودمتم بخير.
9: الأولى في تونس.
10: ملا جوال.

0: إنداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. إنداتو اقبل ابعث وخلص تو.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: باي. رحبا بكم من جديد في صباح العيد، كل عام وانتم حيين بالف خير. ان شاء الله عيدكم مبارك، ان شاء الله بايرم مبارك للناس الكل، ان شاء الله عيدي وسنين دايمه، ان شاء الله غير العيدين الفايزين. مكملين مع تليفوناتكم على 71 113 1000. نمشي وصديقتنا ألفا. عسلامة ألفا، مرحبا،
1: نهارك زين حسن،
0: شحويلك لبس عليك، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير.
1: كل عام وانتم حيين بالخير كله،
0: يعيشك
1: يا رب. صديقتك الوفيه ألفا، وكوين تمشي انا نتبع فيك.
0: ربي فضلك يا ألفا يا بيهي، يا ربي خليك، يعيشك يا ألفا.
1: رمضان نهار طول وانا نمرشيك بالتليفونات.
0: ربي فضلك يا ألفا،
1: تحيه لك. قبيله عايشك قبيله، حطيت يا حلو حظي حلو.
0: أيه؟
1: انا يا حسن حظي حلو اللي تحت على كريمه وتحت عليك انت.
0: ربي فضلك، يلا ربي يعطيك البخت الكل ان شاء الله يا ألفا.
1: عايشة.
0: ايوه، شنو الاجواء في صباح العيد؟ احكي لنا ألفا.
1: الحقيقه انا قلت لكريمه حاجه، انا راني ما نتعديش سي اونتيد. أيوة. انا ديما نطلب موزايك جوست باش نعايد عليهم خاطر نحبكم الكلكم.
0: ربي فضلك يلا.
1: اما انا قلت كلمه الكريمه يا اخي، قالت لي لا عاد هكايا ما نفهموش، هيا شويه تفاؤل شويه درشنوا. قلت لها انا مش شريحه اللي نعدي العيد وحدي، دونك طلبتكم زعما زعما باش نهكا انا
0: معاك.
1: قالت لي لي ماكش وحدك،
0: هاني معاك، كلنا معاك،
1: وهنا الكلنا معاك،
0: كلنا معاك يا ألفا يا بيه.
1: دونك انا متفائله، انا قمت الصباح بكري لبست لبسه تقليديه ومشيت صليت العيد، مش نسيت نصلي العيد.
0: ربي يعيشك،
1: محلاها الاجواء،
0: جو كبير
1: محلاها، يعني الجامعه تبارك الله معبي ما شاء الله، جون اي موان جون يهبلوا، ومحلاها الجو اللي نعيدوا على بعضنا
0: الحمد لله.
1: وبعد روحت
0: ايوه
1: قلت جو دوا مي روندر اوتيل، دونك انا في التاكسي نحييه بالتاكسي اللي يخدم
0: كبيره لي،
1: وفي ثنية المؤسسة ام الخير لرعايه المسنين، قلت نمشي جو مون اوتيل في العيد، نمشي نعطي شويه محبه خاطر عندي برشا محبه.
0: الله الله.
1: نقعد معهم شويه، وبعد ديريكسيون سبيطار بيت سعدون للاولاد الصغيرات، كيف كيف نعطيهم شويه محبه.
0: برافو.
1: وبعد نروح ولا العيد نتاعي هكايا. نحب نعايد عليكم انتوما، ونعايد على العباد كلهم اللي سورتو يخدموا، نبداها بالجيش
0: نتاع تونس، كبيره ليهم ايوه،
1: اللي في السخانه هذه، سلك الامن بجميع انواعه، التكفيات، الطب، لي زورجانس الكل، انتوما زادا اللي مخليين دياركم وتخدموا pour nous faire plaisir.
0: ربي فضلك يا ألفا يا بيه. محليك خط خمسة الناس الكل، ومحليه اليوم كلامك على خطر بالحق انت باللي عملته معناها، ونعرف ان انت جوي دون لو بارتاج، ماكش حبيت اليوم تعطينا المعنى الحقيقي للعيد، ان هو نفرحوا غيرنا، ما يسالش نفرحوا غيرنا.
1: ونمشي انا كنت كنا نعيدوا، معناتها كنت انت تعرف نعطي برشا محبه ونعطي برشا، يعني كان عنا عيد فهمت، كنت نعيد مع عائلتي، كنت بابا الله يرحمه كان يعيشك تعيش ونترحم على الموتى كلهم، وان شاء الله عيدهم في الجنه
0: امين يا رب.
1: نبداو مازلنا نلموا في الدار، ونقولوا له استنى ما تجيبش الجزار، نفطنوا به كان احنا مازلنا نلموا، ويجيب يا ودي استنى شويه، ودي استنى شويه نلقاه جايب الجزار، واحنا مازلنا نلموا في الدنيا.
0: الحمد لله.
1: نترحم على بابا، ونترحم على الموتى كلهم، ان شاء الله عيدهم في الجنه
0: امين يا رب.
1: نعيد عليك انت برشا،
0: وانت
1: فين تمشي انا ديما نتبع فيك في
0: اي برنامج. ربي يعزك، عايشك ألفا يا بيه، يا ربي يخليك
1: يعيشك.
0: وانا بدوري نعايد عليك باسم توينسا الكل اللي يسمعوا فينا، وعلى خطر عطيت برشا محبة انت للناس اللي وتوغ دو توا. ايوه ألفا
1: يعيشك. فوالا، كان فما شكون يحب يعايد عليا، هاو كنتو ما تعرفوا
0: بيه باش ان شاء الله كل عام ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير. تونس كامله تعيد عليك يا ألفا باهيه،
1: ونقول
0: لك ان شاء الله ربي فضلك، وان شاء الله بطول العمر
1: عليكم برشا،
0: يعيشك سلام راسك
1: الكبيره الكريمه محلاها،
0: ربي يخليك،
1: كلها ديزون بوزيتيف،
0: كلها بوزيتيفيتي توتال.
1: جوست انا نحب نطلب منك حتى ان بيتي غفران من اغنيه تيموتيان اكور
0: اللي هي
1: سيرتو في لوكازيون هذيا، وباللي سنتيمون تاعي انا
0: قل
1: سيلين ديون سيل سوفيزي كون سيم
0: باهي برش تدلل يا لالا،
1: تدلل في الدنيا هذية سيل سوفيزي كون سيم
0: اكزاكتومون. حاضر يا الحاضر، توت سويت تكون عندك ان شاء الله، يمكن كلها محبة يا ألفا يا باهية. تحياتنا ليك ان شاء الله سنين دايمة يلا، ان شاء الله كل عام وانت حية بالف خير. نمشيو لجوهرة الساحل سوسة معنا ياسمين. عسلامة ياسمين، مرحبا، كل عام وانت حية بالف خير.
2: عايشك عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك سلام العايدين الفايزين. ايوه قل لي شنو الاجواء في سويسرا في العيد؟
2: والله انا ملمومين في الدار, احنا العلوش و
0: ما شاء الله.
2: بابا وعمي قايمين بالواجب, مرت عمي وماما في الكوجينة
0: ما شاء الله.
2: احنا جدا مونتين هم فنكس كل فرحانين
0: بهي برش. تسمعوا في مزايد هكا ولا
2: اكيد مزايد ديما مونستنا
0: ان شاء الله ديما مونسينكم. دوك فما قليه ولا مازلت ما حضرتش القليه؟
2: فما مازلت ما حضرتش.
0: اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. ياسمين اي ياسمين قولي علاش كنت حاب تعيد اختي؟
2: نحب نعيد على بابا
0: ربي يحفظه,
2: فتحي, عمي صالح برمضان
0: اي,
2: وماما
0: ربي يفضلها اي,
2: نقول على نحبك برشا, ومرت عمي جميلة واخواتي
0: اي
2: والعائلة الكل
0: والعائلة الكل. تحية ليك ياسمين
2: وعليكم انتم زايدة.
0: ربي فضلك ياسمين يا بيه. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. سلمنا برشا على الوالدة وعلى مرت عمك وعلى العائلة الكل, وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. ان شاء الله يا ربي من العايدين الفايزين 71-113,000 على ذمتكم نستقبلوا التهاني العيد مع بعضنا, وكيف كيف تحكيون على اجواء العيد. ان شاء الله ديما عاملين جو ديما متونسين بالاولى في تونس. نذكركم تسمعوا فينا على مختلف الترددات في مختلف الولايات في تونس, كيف كيف على موقعنا mosaikfm.net, وما تنساوش تنجموا تسمعونا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام, تيليشارجيوها على اي او اس ولا اندرويد وتلقاو اجواءنا ديما صوتا وصوره. يلا سيدي شويه اخر نكملوا كما قالت الفا مع سيلين ديون بالغنيه اللي اقترحتها.
3: قربنا لكم وللمنيهله جيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهله. بيديكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهله 138 شارع ابن خلدون حي التضامن اريانا. لاكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.

0: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.

0: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنت.تي.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنت، عيش جو الكوره من الدار.
2: توبنت very fiber people.
3: مالا جو على مجاي كافيه.

0: آدم بورت على موجات موزايك FM. هذه موف تحية لكم الناس الكل. أجواء احتفالية مازلنا مكملين مع بعضنا حتى للأول على 71,113,000. مرحبا بتليفوناتكم داخل حدود هذا الوطن وإلا من خارجه. نمشي لفرنسا معنا أختنا سوسن. مرحبا سوسن، أهلا وسهلا، كل عام وتحية بالخير. مرحبا سوسن،
1: إن شاء الله عايشك وبيك عش خير، إن شاء الله كل عام وحياتنا بخير.
0: يعيشك يا لله، إن شاء الله من العايدين الفايزين. ربي يفضلك. مين تكلم فينا سوسن من فرنسا؟
1: أنا من فرنسا، من طولون.
0: من طولون، أهلا وسهلا، تحية ليك لالا، تحية لكل أهلنا في طولون. فعنا برشة توينسا ما شاء الله، خاصة من بنزرت في طولون هكا ولي.
1: برشة.
0: ألوغ كومو ساسباس؟ قال لي خدوا الاسباس. كيفاش صباح صباح العيد؟ أيوة
1: والله قمت صغر صحيح، البنات ما مشاوش يقرا وراجل مشاوش يخدم، يعني جيت اوبليجي باش نمشي نخدم خاطر نخدم ادو بارسناجي، دونك شو اوبليجي ديالي.
0: ربي يعاونك. ايوا
1: دونك مشيت، انا خديت نص نهار، دونك راح ما دي ساعه
0: تروح ما دي ساعه. دونك تسمع فينا وانت في الخدمه تاو تخي تخي بيان.
1: اي نسمعكم كل يوم، معكم كل يوم كل يوم.
0: عايشك اساس نيفي، عايشك عايشك
1: عشخيار.
0: وحنا منسينكم ان شاء الله ديما، منسينكم ان شاء الله ديما. كيف كيف شنو الفطور اليوم سوسن؟ قل لي ترى
1: يوم الفطور حضرت فوحت الحمات وركحتهم، مش راح نعمل شوية قلية ونعجن شوية خبز ونهبطوا احنا والجليل اللوطة عنا بطحة صغيرة هيك، ربي يسر بجيبوا لنا البوليسية.
0: لا لا لا بيس ان شاء الله. ايوة باش تحفلوا
1: ويش نحفلها دونك مع الفوزان يتو ما بلش يغل بفينيا وسي، دونك خشمو شعب نهار حلو ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل عام وتحية بالخير.
1: خليتهم في الدار يحضروا، خليتهم
0: تبارك الله هيك هكا ان شاء الله. هذيك هي الاجواء، ربي يرد غربتكم على خير.
1: اون سي
0: اكزاكتومون، وان شاء الله ربي يبارك لك. انا شكون تحب

0: نقول عيدك مبروك ساوس نبيه.
1: والله نحب نقول عيدكم مبروك لكم انتم الساعة والمذيع كل
0: فضلك.
1: ان شاء الله ربي يخليكم بالحق ونسينا الاخبار الكل توصلنا كل شيء يوصلنا فرحه
0: وكل شيء يوصلنا. تسمع فينا على ابلكيشن ولا على سيت؟
1: على
0: ابلكيشن. على ابلكيشن تاع على ابلكيشن تاعنا مزيكا فهم
1: معاكم كل شيء كل شيء.
0: ربي يخليك يا سوسن يبيهيا
1: عاش يا ربي. نقدم ديكاس لكم ديجا ونقدم ديكاس لدارنا ولراجلي وبناتي وحمادي وحمية في تونس ديجا وكل الناس الكل الناس كل اللي يحبوني الكل نقدم لهم ديكاس نقول لهم ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وربي ان شاء الله يحييكم لمثاله يا ربي واخواتي والكل
0: وانت ان شاء الله كل عام وانت في خير الخير يا لله. تحيه كبيره ليك سوسن محليك ومحلى كلامك وقدكش بقديه ومحليك ومطبوعه يفضلك عايش كبارك لك إن شاء الله في صغيراتك وفي صحتك. ربي خليك يا سيدي. تحية ليك وتحية من خلالك أنت لكل بناتنا وأولادنا اللي يعيشوا خارج حدود هذا الوطن العزيز. كما قلت لكم سوسن لابليكاسيون موزايك اف ام تخليك ديما كونكتي مع البلاد. نمشي مدام روضة من تونس. عسلامة مدام. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنو حوالك يا روضة؟ لاباس عليك؟
2: كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك يا لك وانت بالصحة. ربي
2: يفضلكم ويحميكم.
0: فضلك. شنو هي الاجواء عندك صباح في العيد؟ قلنا
2: والله انا في الدار
0: اي
2: ما شريتش علوش
0: اي
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. الله
0: ايوه
2: توا قاعده مطيب كويس يخضر
0: الله مصلي على النبي عليك
2: القعده
0: صحيح
2: عربي في وسط الدار
0: تريبيا
2: حاطه الميده وحاطه تي ومكتب وقعده
0: الحمد لله ان شاء الله ديما في الخير.
2: انا مجتمع وفيه برشا برشا الموزايكا سيان
0: ربي فضلك.
2: حبيت نعقب على الأخت ألفة
0: أي؟
2: اللي قالت أنا وحدي. حبيت نقول لها حاجة مدام عنا الموزايك عمرنا نكون وحدنا
0: إن شاء الله ديما معاكم يا ريلا إن شاء الله ديما معاكم.
2: خاطر هي فيها أخواتنا وفيها أصحابنا وفيها وليداتنا
0: ربي فضلك
2: اللي ديما يخموا فينا ويونسونا وما بالحق وما يخلوناش وحدنا. أنا واحدة من الناس كي نبدأ حاجة الموزايك في الدار حتى نبدا وحدي ما نحسش روحي لي وحدي
0: ان شاء الله ديما منسين بيكم واحنا راهو واحنا نحسبوكم ديما معناه احنا نفرحوا برشا كي تحلوا لنا دياركم وتحلوا لنا قلوبكم ونكونوا فخورين بانه نكونوا زاد افراد من العائله نتاعكم لانه احنا عائله واحده. ما تنساش شعارنا في موزايك بيناتنا ثقه بيناتنا عشره بيناتنا
2: بحبها. اكيد اكيد انا راني ديما نشارك في الموزايك وفي برشا مواضيع شاركت.
0: مرحبا بك
2: في برشا مواضيع شاركت ونحبكم برشا برشا برشا.
0: ربي
2: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يفضلكم وربي يحييكم بخير وربي يدوم حياتكم ويفضلكم كل ما عندكم وبربي عايش خويا الغالي
0: أيه
2: الله يسترك.
0: أيه.
2: ما نعرفش شنية الأغنية اللي تواتي وتواتي كل إنسان مسريش قلوا صلى الله عام الجاي خير
0: إن شاء الله كل شاء الله عام الجاي خير.
2: برشا برشا برشا برشا على العباد صعبوها برشا برشا
0: ربي فرجها إن شاء الله ربي فرجها وإن شاء الله ديما الفرحة تكون موجودة في القلوب كما قلنا. نحب نحييك برشا مدام روضة ونقول لك باسم عائلة موزايكا فيم الكل نتمنى لك عيد مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حية بالف خير.
3: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة، يا عيني على الكحلة.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيل اكزيجون.
2: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير عيدي وسنين ديما. ما زلنا مكملين بعضنا حتى اللول واليوم تسأل فيكم برمجة زادة تعمل 66 كيف أي سيدي قالوا لنا وين الجو خويا الجو تدسويت يجيكم في هالغنيات التونسية اللي تعمل الكيف بنت الرومية وشوي آخر نجيت جينا في وكتبت اللي على جبيني وصدق كلام الناس وعبد الله الحنشي في ناس ما تلوموا قلبي وإحنا 70 ميل طشنال بعد شوية مكملين مع أصواتكم زادة

وهكذا دخلت معكم لختام هالصبحية هذه صبحية العيد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. نحب أن نذكركم بأنه برمجة كاملة تستنى فيكم اليوم على موجات الأولى في تونس. أي سيدي يا بن سيدي شدوا عندكم مش نعطيكم البرمجة بالتفصيل شكون من الزميلات والزملاء اللي باش يرافقوكم اليوم وغدوة زيدا كيف كيف. اليوم المشوار يتواصل بعد شوية مع ميكس يعمل كيف حتى لساعتين بعد هي السكوحي وما أدراك ما السكوحي يكون معكم في عشوية العيد. أي نعم سلاحتين سكوحي يكون معكم من ساعتين حتى لستنت العشية وبعد هي الموعد يكون مع ميكس أجواء الاحتفالية أسوري بارل دي جي ريزيدان موزايك فيم سمسم الفنانة تكون معنا في السهرية من 8 حتى نص الليل كيف كيف. غدوة إن شاء الله في الصبحية تكون معكم نيديا الفورتي وتستلم عليها المشعل من بعد توصل الغريبي وسهرية تكون مع ملك العوني. أكد أخذت معكم لفان دو صبحيتنا لليوم. نسلم برشا على كريمة واستقبل تليفون كل محبة على 71 113 ألف. شكرا لهيديا اللي كنت معنا في الإخراج الرقمي. مرسي بوكو رفيق الدرب خونا خالد قطات كان معنا كالعادة في الإخراج. شكرا ليك سي خالد وتحية كبيرة لفريق الأخبار الجميلة غفران العكرمي وكافة الزميلات والزملاء اللي أمنونا أخبار على رأس كل ساعتين خاطر في العيد هكاك هكا الأخبار تنقص كما يقول فيها لفخي كونس متاحة. تحية كبيرة لحمد عدلي اللي كان معنا في وعطان الأخبار الرياضية. إن حصل همين نتمنى لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير إن شاء الله من العايدين الفايزين. إن شاء الله العيد هذية يجينا ومعاه برشا خير وبرشا أمل وبرشا محبة وبرشا سلام للإنسانية قاتبة. ما ننسيوش نزوروا الناس اللي نحبوهم ونترحم وزيدة على الناس اللي يغادرونا ونقول لهم ربي يرحمهم وينعمهم. حبوا بعثكم لأنه الدنيا هذية فانية بديناها بصلاة وعني بي ونختموها بصلاة وعني بي. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك. إن حصل همين يقولكم تقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة في على كل سين. سينو خليكم تتسويت مع الأخبار وللحديث بقية بينتنا محبة بينتنا عشرة بالنفقة.

0: موزايك فام
1: يا حب
2: بيسيتي. على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال
3: تدلل
4: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
0: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
6: اهلا بكم الى موجز الاخبار. السجل الوطني للمؤسسات يعلن اطلاق خدمه الخزانه الالكترونيه للمؤسسه، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من اول سبتمبر المقبل. وهذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم بالكامل في حسابه على المنصة الرقمية ستمكن الممثل القانوني من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت. يشار إلى أن الخزانة الإلكترونية للمؤسسة هي حساب رقمي وحيد ومؤمن يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتمادا على المعرف الوحيد للمؤسسة البتيندة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يشير إلى اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من الأول من جوان إلى غاية 31 أوت، موضحا أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف ألف المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف باء المخصصة للعمل الليلي. وحسب البلاغ فإن صيدليات الصنف ألف تفتح أبوابها من الاثنين إلى الجمعة، من الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، ثم من الرابعة بعد الظهر إلى الثامنة مساء. أما صيدليات الاستمرار فتؤمن الخدمة بصفة متواصلة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، في حين تتولى صيدليات الصنف باء تأمين الحصص الليلية يوميا من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم بإشراف وزارة الصحة قافلة صحية للفحص المبكر عن سرطان الثدي الخميس القادم 4 جوان بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. عالميا نحو 140 ألف مصل أقاموا اليوم صلاة العيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة تحت قيود إسرائيلية حرمت عشرات الآلاف الآخرين من الوصول إلى المسجد حسب تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية، في حين تمكن عدد محدود من الفلسطينيين من إقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل في ظل تضييق إسرائيلي. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن موسكو أبلغت واشنطن استعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران، مؤكدا أن المقترح ما زال مطروحا. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية قليلة سحب بأغلب المناطق، الحرارة تتراوح عامة بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 31 و35 درجة في بقية الجهات، البحر قليل الاضطراب والريح ضعيفة فمعتدلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس.

كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية، le partenaire des professionnels exigeants.

You used to call me on my. You used to, you used to. Yeah.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية le partenaire des professionnels exigeants.

القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: انداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. انداتو اقبل ابعث وخلص تو

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. منظمة الصحة العالمية بمكتب تونس تدعو بمناسبة عيد الأضحى إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. والمنظمة تشدد على أهمية غسل الأيدي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، فضلا عن فصل اللحوم النيئة عن المطهية تجنبا لانتقال الجراثيم واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع، إضافة إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، فضلا عن تخزين اللحوم في الثلاجة في غضون ساعتين من الذبح خاصة في الطقس الحار. وفي نفس الإطار، تؤكد أخصائية التغذية العلاجية ندى العموري في تصريح لموزيك أن لحم الخروف يعتبر من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتينات والدهون، مشيرة إلى أن لكل جهة وعائلة تونسية عاداتها الخاصة في إعداد أطباق العيد. والعموري توضح أن الأشخاص الأصحاء صغارا وكبارا يمكنهم تناول مختلف أطباق العيد بأريحية شرط الاعتدال والانتباه إلى طريقة الطهي، داعية إلى إدخال طبق السلطة ضمن المائدة التونسية خلال العيد.
2: علاش نعرفوه اللي هو من اللحوم الحمراء اللي هي فيها برشا بروتينات وفيها برشا دهون زيادة. كل منطقة من تونس وعاداتها، كل عائلة عندهم عاداتهم مناسبة العيد، فما برشا المشوي، فما القلية اللي هي انبات، فما شكون يطيبوا طبيخ، فما الدواور، فما العصايد اللي هو احنا نقولوا بيزين نجا وإلا سيدة سيرينا. كل عائلة ورطالها. أي إنسان عادي جدا ما عنده حتى أمراض، لبيت على الصغيرة الكبار اللي لبس عليه في صحته، راهو ياكل صحة وبشفاء. جست ماذا بينا كي ندخلوا سلطة الخضرة في عادتنا شوية، وكي نبدأوا احنا مثلا باش نطيبوا القلية، ماذا بيا طيب بزيت زيتونة خير من الزيت المخلط اللي هو القليل اللي انفلاماتوار برشا، في يعمل لي برشا التهابات. وفي الشويين ماذا بينا لو كان يبدا المشوي مش محروق، يبدا ماذا بينا ما نحرقوهاش اللحمة، يبدا مشوية.
1: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ 17 من أبريل الماضي، إذ أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء أوامر إخلاء ل19 بلدة وقرية في جنوب لبنان، داعيا سكانها إلى الانتقال إلى شمال نهر زهران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غارات على بلدات في جنوب لبنان. ووكالة ويسنا الإيرانية تنقل عن بحرية الحرس الثوري الإيراني تأكيدها أن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرتنا الرياضية مرة أخرى. كما صباح نتمنى لكم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وديما ملمومين بحث أحبابكم وأصحابكم. النادي الرياضي بحملان أصدر بلاغ على صفحته الرسمية بعد تعيين مباراة الفريق في البراج ضد الملعب الجيبسي، البراج اللي بعده باش نتعرفوا على شكون الفريق الثاني باش يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد العمل الرياضي بحمام سوسة وتقدم الرياضي بساقية الدير. قال فيه النادي الرياضي بحملان، قال في البلاغ يعبر عن استغرابه الشديد إزاء قرار منع الجماهير خلال مباراة نهائي البراج أمام ملعب الجيبسي اللي مشيت تلعبها على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة، وتعبر هيئة المدير عن أسفها العميق لحرمان جماهيرها من حضور هذه المواجهة الحاسمة والفاصلة من أجل العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتعبر كذلك عن استغرابها من اختيار منع في أشغال مما يجعل قرار السلطة من منع حضور الجماهير مشروع، وتسجل امتعاضها مثل هذه القرارات التي لا تخدم مصلحة الرياضة في تونس وتحرم جماهير الفريقين من حقها في التنقل ومساندة أنديتها في هذا الموعد الهام. كيما كيما النادي الرياضي حملان في الملعب الجيبسي الطرف الثاني في الدور هذا الفاصل من الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى. ملعب الجيبسي اصدر بدوره بلاغ. شنو قال فيه؟ قال تعلم الهيئه المديره الملعب الجيبسي جماهيرها الكريمه انها تلقت ببالغ الاستغراب قرار اجراء المباراه نهائي البراج من النادي الرياضي بحمام الانف دون حضور جمهور. نفس تقريبا البلاغ اللي في اللي اصدر نادي حمام الانف كنا نقرا فيه توا. رغم القيمه الرياضيه والجماهيريه الكبيره لهذا الموعد الحاسم من اجل الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى، وفي اطار ذلك تؤكد الهيئه ان السلطات الامنيه لم تكن معارضه لفكره حضور الجماهير، بل ان النقاش كان ايجابي منذ البدايه مع الاطارات الساميه بوزاره الداخليه في اطار البحث عن افضل الظروف لانجاح هذا النهائي. وذكرت الهيئه كون رئيس النادي كان من اول مطالبين باقامه المباراه بحضور الانصار، حيث تواصل قبل الانطلاق مباراة البراج مع وزير الشباب والرياضة ليرحب بدوره بفكرة حضور جماهير في النهائي. غير أن الهيئة تعبر عن استغرابها من طريقة التنسيق والتنظيم من قبل الرابطة، خاصة مع العلم المسبق بوجود أشغال ملعب أولمبي بسوسة، وما قد يترتب عن ذلك من صعوبات تنظيمية أثرت في نهاية المطاف على قرار السماح بحضور جماهير. وتأسف الهيئة لمثل هذه القرارات التي تحرم جماهير الفريقين من حقها في التنقل والمساندة في مباراة تعد من أهم مباريات الموسم بما لا يخدم صورة الرياضة التونسية ولويكب تطلعات الجماهير الرياضية. يقرأ زوز بلاغات يستنتج لي تقريبا النص هو بيدو. أول حاجة ساعة باش نعطيه معلومة، اللي زوز فرق كانوا مش يخرجوا بلاغ مشترك، لكن في آخر لحظة نعرف شنو اللي صار ما خرجش البلاغ المشترك كذا. ثانية حاجة، تم عرض أكثر من ملعب على زوز فرق، وثم ملعب تم الاختيار عليه، مش نسميه بطبيعة مش من نعملوش مشكل، لكن ثم ملعب تم اختيار عليه. واحد من الفرق قال لي الملعب ذي قريب للبلاد اللي فيها الفريق الثاني، دونك ما نلعبوش الغادي. في الأخير تم الاتفاق على ملعب سوسة، وراسلوا السلطات الجهوية. السلطة الجهوية قلت لي ملومة نعطيش المفاتح متاع استاد للمقاول باش يركب الكراسي باهي نجم نلعب لكن بدون حضور جمهور. تم إعلام الزوز فرق وكانوا حاضرين في الاجتماع الأمني ووافقوا الزوز كانوا يتلعب بدون جمهور. ثم البلاغات هذه ثم بعض الحلول ما بين في ديسكوسيون ما بين زوز فرق معنا ملعب الجيبسي والنادي الرياضي بحمام الانف، كان ثم هكا نيه نتاع تقديم اقتراح نتاع يقدموا ملعب اخر يتفاهموا عليه الزوز ويلتمسوا من الرابطه ومن السلطات الجهويه باش كانوا يلعبوا الماتش هذا بجمهور، لان الحقيقه ماتش هذا من غير جمهور ما عنده حتى معنى، يلزم يكون فيه جمهور الحقيقه. راي هذا مش فرض. دونك في الاخير للاسف البلاغ كما مشترك ما خرجش الماتش، حضروا الزوز في الاجتماع الامني دونك موافقين عليه. بعد ما تحضر اجتماع امني تخرج بلاغات، اوكي عندك حق زي من حق اي جمعيه كون تخرج بلاغات، لكن في الاخير زوز فرق يعرفوا الماتش هذا باش تلعب في سوسه وفي بالهم اللي ثم اشغال. في الاخير دونك الماتش هذا باش تلعب في سوسه دون حضور جمهور نهار السبت الاربعاء نتاع العشيه. نهار الاحد عندنا موعد مع مباراه اخرى كبيره برشا هوني في تونس، الموعد مع نهائي كاس تونس بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. عمليه بيع التذاكر كان من المنتظر كوني تنطلق غدوه الخميس على موقع ايجا مش موقع تذكرتي المره ذي، مع تخصيص شبابيك في مدينه جرجيس للجماهير اللي تعيش في مدينه جرجيس. منتخب الوطني التونسي وصل تحضيراته لمونديال 2026 التربص شد التحاق كل من حنا بعل المجبري وسيباستيان تونكتي وحاسب الجامعه التونسيه لكره قدم، فانه اليوم بعد الظهر يلتحق اللاعب علي العبدي بعد ما كان شارك البارح في مباراة دقائق في مباراة نيس ضد سانت إتيان في البراج متاع ليغان. في كرة اليد رسميا تم قبول زوز قائمات المترشحة إلى الانتخابات. الانتخابات نهار 6 ماي زوز قوائم، قائمة اسمها الإصلاح والنجاح فيها كريم الهلالي هو رئيس وهو رئيس الحالي لجامعة التونسية لكرة القدم الكرة اليد، والقائمة الثانية يرأسها كمال السنوسي وتحمل اسم قائمة إعادة البناء ومسؤول سابق في ملعب البلد التونسي. دونك قائمة إعادة البناء وقائمة الإصلاح والنجاح. الانتخابات نهار 6 جوان القادم. رونالد كومان أعلن اليوم عن قائمة الملاعبية اللي تمت دعوتهم بشكل رسمي للمشاركة في كأس العالم. على 26 ملاعبي ثم 16 ملاعبي يلعبوا بريمير ليغ، هذوما باش يلعبوا ضدنا إن شاء الله. دونك إن شاء الله منتخبنا يكون في المستوى. بالطبيعة ديجا صلاح عمل رياكسيون كي قلت 16 ملاعبي بريمير ليغ ما عندها حتى معنى. صلاح كورة مدورة نجم نرفع حتى نص بليش إيزي في ألف بركة صلاح ساكوحي اللي تلقاوه بعد شوية في ديديكاز. دونك 16 ملاعبي يلعبوا في البريمير ليغ من بينهم الحراس الثلاثة ومن بينهم زادة بالطبيعة كما العادة فان دايك، ثم زادة ميكي فان ديفين، ثم نتاناكي اللاعب متاع مانشستر سيتي، ثم تمبر من أرسنال، فان هيكي من برايتون بالطبيعة اللي مليو تيرانز اللي كيف شطرهم يلعبوا فيه في لونجلتير، جرافنبرغ من ليفربول، شكون آخر ثم ديونغ من البرسا زادة زي اكسبسيون معناها ماهيش من البريمير ليج، لكن ثم زادة ملعبية تمبر زادة من لويم، ثم بورنموث جاستن كليفر بيرت، جيني رايندرز من مانشستر سيتي، كوبي ماينرز من لاعبي اليوفي، ديرون من لاعبي اتلانتا. وفي الاتاك الحاجه اللي تجلب انتباه هي ممفيس دي بي اللي قاعد يتعدى بسيزون اكسبسيونيل مع كورنثيانس في الدوري البرازيلي. الليلة الفينال متاع الكونفرنس ليغ الثمانية متاع الليل في ريد بول أرينا في لايبزيغ، كريستال بالاس يلعب ضد رايو فايليكانو. كونفرنس ليغ هي سيتروا، سابقا كانت هذه آخر نشرات رياضية، بعد ستة عنا نشرة والعشرة عنا نشرة. باش خليكم توا مع سي سلاح الدين الساكوحي اللي بالطبيعة مفجوع من هولندا، وفي نفس الوقت زادة باش يتفرج على الفينال لأنه الفريق اللي يحبه هو ريال مدريد خرج بدون ألقاب الموسم هذايا.
3: فا أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك.

0: موزايك فام
1: يا حب
2: موزايك فام
3: مستمعين عيدكم مبروك وان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بالخير سنين دايما عيد مبارك لكل التوانسة وين ما كانوا موجودين نسلموا عليكم مستمعي وفي موزايك فام

لنا على أجواء العيد كيفاش تعدي، ونسلموا زادة على الناس اللي تخدم، تحياتنا لهم بالكدا بالكدا، ومنهم زادة المخرج متاعنا اليوم محمد علي بن أحمد، نسلموا عليك بالكدا بالكدا. نسلموا زادة على وائل في استقبال تليفوناتكم، وائل الرزقي اللي تكلموه على 71 113 ألف. الناس الكل تنجم تكلمنا، ونفرحوا برشا باستقبال تليفوناتكم ونشاركوا معاكم بالطبيعة فرحة العيد. ديديكاس نتاعكم، تنجموا تكلمونا حتى من خارج حدود الوطن، تنجموا تكلمونا من فرنسا، كندا، ألمانيا، إسبانيا. نسلموا زادة على أصحاب دالي في النمسا، تحياتنا لهم، ينجموا هما بيدهم زادة يكلمونا. سيسوا احنا في ثنية، الناس الكل اللي تسمع فينا، وديديكاس تري سبيسيال للتاكسيستية اليوم، إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعين أي واحد قاعد يخدم. قلنا خلينا نبداو بشوية موسيقى بالطبيعة، احنا نحاولوا من توا حتى للستة نكونوا معاكم في جو مزيان، نكونوا معاكم برشا موسيقى حلوة بالطبيعة، نحاولوا زادة نبارتاجيو معاكم كل شيء. هذاك علاش بالطبيعة نفرحوا برشا كي نسمعوا أصواتكم على الإذاعة الأولى في تونس، موزايكا فام. تكلمونا على 71 113 ألف، وتحياتي لكم كبار وصغار، الناس الكل وين ما كنتوا موجودين. أما قبل هيت نبداو بحاجة ياسر مزيانة، هذه الهدي حبوبة صالح فرزيت عبد القادر من عرض النوبة، العرض الأسطوري، هذه العرض اللي ما يتنساش جملة ويقعد اليوم التوانسة تحكي عليه. هذه موزايكا فام، تابعونا من توا حتى لستة، تحياتي لكم وين ما كنتوا موجودين.

0: تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة دوم سنين.
1: علمية le partenaire des professionnels exigeants.

0: ذا كلوب هذا 50 سنت. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. مزيكي فان اليوم العيد الكبير واكيد معناها برشا توانسة ديما يخموا في الليزاستيوس تاع المشوي شنو يعمل مع الماكلة. اكيد فما حاجات من عاداتنا اللي الناس الكل تقريبا مستنسة بها، ذاك علاش بطبيعة نجمو نشاركوا معاكم الاجواء. انتوما مستمعينا نجمو تكلمونا على 71 113 ألف ونبارتاجيو معاكم فرحة العيد. اما اليوم خلينا ناخذوا مع بعضنا شيف، شيف هذا باش يعطينا اليوم نوعا ما نجم نقولوا ليزاستيوس اللي تنجم تغيب عليكم، حاجات تجينا من عند الخبراء. هذاك علاش فرحان برشا باش ناخذوا بالتليفون الشيف ماهر الابراهيمي. مرحبا بك شيف.
1: مرحبا.
0: شنو احوالك شيف ماهر؟
1: مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الحمد لله.
0: عيدك مبروك يا شيف وان شاء الله يا سيدي كل عام وانت بخير، انت والاحباب والعائله والاصحاب، وان شاء الله ديما فرحان.
1: بارك الله فيك. يسال عليك الخير، الناس الكل تسلم عليك، حتى هي العائلة كاملة أو معايا
0: نسلم
1: عليك ويقولوا لكم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: أمين يا ربي. دونك شيف ديما الأسئلة اللي يجي للعباد أحيانا فما الناس نشوفهم يقول لك أنا مثلا فما برشا حاجات حاب نسألك عليهم. ماهيتنا بدي وحيدة بالنسبة للمشوي الساعة، بالنسبة للكانون فما الناس تتشكى يقول لك أنا اللحمة هاي تحرقتها وما عرفتش كيفاش نعمل، شنو هي اللي زاستيوس تنجم تنصح بهم كشيف؟
1: بالنسبة للكانون تشعيل الفحم بالطريقة التقليدية اللي نعرفها احنا، ذيك الفتيلة اللي بالزيت، ما نعبيوش برشا الكانون، يزمنا نخليه ديما الكانون موش معبي برشا، نخليه لين يشعل الكل. اقل حاجة يزمنا نخليه بين اللحمة والفحمة ما بين 10 سنتي و 15 سنتي باش تجينا اللحمة بنينة وطايبة. كي يشعل الكانون فما ذي أستيس صغيرة تحاول تعمل بارتي قوية برشا، يبدأ تبدأ الفحمة نقول واحنا بلغتنا مزامرة حمرة، وبارتي فينو باش تكمل الطيب عليها سلة باش تبدأ عندك قريات باهية ولا مشوي باهي.
0: وذا بتبيع زيد انا نصحوا احنا ساعات ما نشوفهم شيف ماهر انه كان عبد اللي تنزل على الحم ساعات يقولوا مش منصوح به تبدا تنزل على اللحمه.
1: لا ما تنزلش على اللحمه، اللحمه خليها كيف تعقلها، عندها وقتها تتبيلتها، عندها وقتها باش تيب، تاخذ وقتها كامل بعد تخرج اللحمه نتاعك وتبدا تيب. عمرك ما تنزل على اللحمه. ديجا احنا في الميدان نتاعنا عندنا درس نقولوه ديما في الكوجينه، اون بيك جامي ان فيوند وقت تبدا على الجريات، باش تسيب السيك نتاعها والبنه نتاعها الكل باش تمشي هباء في الكانون. دونك تخلي لحمتك تطيب على راحتها. عندك ما قلنا احنا كي نقسموا الجريات نتاعنا سخونه وشطر سخونه، تبدا بالسخونه وتكمل في الشطر الاخر، تكمل في راحتها فاوحه مريقله وبنينه.
0: باهي برشا. نحكيو زادة أول هنا على بخلاف المشوي نحكيو على الجارنيتور، شنو هو المنصوح به، شنو اللي نجم يكون باهي موجود مع اللحم المشوي نهار العيد؟
1: والله هي راو بورفير باش تعمل كيما نقولوا مشوي ولا صحن مشوي ولا طاولة متاع مشوي كيما هكا لما متاع عائلية، تحضيرات باهية تكون حاضر لها، تحضر برشا حاجات يكونوا بنان يكونوا صحية ويكونوا باهين والناس الكل تاكل منهم. بالنسبة تنجم تعمل مثلا جارنيتور أكل بطاطا، هذيك بوم جرناي هي البطاطا الصغيرة في الحجم بتاعها، تبدأ مفوحة مثلا بالكليل والزعتر ومرمية في الفور. مثلا تنجم تعمل كعبات فريت ميزان، تبدأ كروستيانت تبدأ طايبة، وإلا تعمل ديليجيوم جريي اللي هو الفلفل والطماطم والبصل يكونوا ولو برجين معناته اللي هو القراب والتزينة يكونوا مرميين على الجريات أو كبارتية شوي، وتبدأ تاكلهم جريس خان وباهين وفيهم برشا منفع.
0: حاجة ممتازة برشا. باهي هذا بالنسبة للجارنيتور. نحكيو جدا
1: بالنسبة للجارنيتور النجم نحكي لك على السلايد، نجموا نعملوا دي سلاد معاهم
0: مثلا. شنو هو السلاد اللي نجموا يكونوا موجودين مع المشوي؟
1: السلاد اللي معروفين
0: احنا نعرفوا ساعة سلطة مشوية ذي
1: هذاك اكيد خويا سلاح اكيد في الديفاس اون شونج با اون ايكيب كي غاني. سلطه مشويه سلطه تونسيه هما الرؤساء في كل طاوله. بقينا نجم تعمل مثلا تابولي، تعمل تبولة شوية برغل تنفخه بالماء تقصه مع دنوس في الماشي شوية نعناع بور لفريشور وشوية زيتونة وعصرة قارس هذه سلاد فريشور. مثلا تنجم تعمل سلاطة روكيت شوية طماط سوريز شوية بصل شوية بوفران بور دوني ان بو لفريشور وتعمل شوية شوية اسيديتي معاك الحم ذاك الكل. تنجم انترتون انت قاعد تشوي تحط كعبات وبرجين مع القرياد نتاعك يتيبوا وتعملوا بكرازي تحطهم بابا غنوش عصرة قارس بصل مقصوص شوية ويتخلطوا بنين ياسر مع القرياد. تولي طاولة عندك فيها فيها طاولة بنينة برشا وفيها برشا معاني زاد نتاع الماكلة وبرشا وبرشا مكونات باهين وصالحين للبدل.
0: اكزاكتومون وحاجة تنجم تكون معناها باهية للعائلة الكل أو كتكون منوعة والكل. زاد نحكيو على لي سوس فمي سوس داكومبانيمون تنجم تنصحنا به شيف؟
1: تنجم تعمل دي سوس أكومبانيمون هذاك كيما تقلت لي قبيلة سلاد مشوية لهريس وزيت زيتونة التونسية وكعبات الزيتون أخضر وفلفل بر العبيد ما يغيبوش على طعام هذوكم ديما رؤساء الطاولة. تبقينا نجم نعملوا سلسلاي مايونيز في الدار نزيدوها شوية ثوم نفوحوها طرف ملح طرف الفلك وعصر قارس. نجم نعملوا مثلا صوص شيميشوري فيها القارس فيها الكسبر الفري فيها النعناع الفري فيها المعدنوس الفري فيها البصل المقصوص شوية سيتون صوص فريش وتجي زادة مع المشوي. نجم نعملوا مثلا ياغورت ناتوريل نقصوا فيه شوية كونكومبر شوية شوية أنات عصرة قارس ملح وفلفل أكحل ديز أكومبانيمون متاع بشوي وتكون طاولة مزيانة على الأخر فيها كل شيء.
0: ممتاز برشا شيف ماهر فرحان برشا انت اليوم معنا شيف ماهر إبراهيم اللي زاد
1: سوسي نتاعك. مرحبا يا خويا ممتاز برشا بيكم. اي مرحبا في كل وقت انا خويا على ذمتكم. اي تساؤلات اي ابروبو المشوي اي تساؤلات ابروبو ليساس انا جسوي ديسبونيبل مرحبا في كل وقت شيف ماهر ابراهيمي خويا سلاح ان شاء الله انكور نفوا عيدك مبروك وفي اي وقت تكلم.
0: يعيشك يا شيف عيدك مبروك وعندك ديديكاس يجيك توا من مستمعين ثلاثه مستمعين بالتحديد باش نوصل لهم صوت ما يبعثوا لي في المساج من قبيله اسماعيل ولامين وزياد يسلموا عليك ثلاثه يا شيف.
1: سلم عليهم برشا وقول لهم عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وتبقى حياتك
0: خير. امين يا ربي. ميرسي بوكو عايشك شيف ماهر كانت هذه النصايح نتاعو اليوم. بالطبيعه الناس ديما تحاول تتسائل شنو هو تنجم تاخذ شنو هو تنجم بالطبيعه نجم نقولوا لهنا في ليزاستيوس ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الكل مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. تحيه لكم وتحيه لكل وداديه احباء المشوي وين ما كانوا موجودين. نسلم عليكم مستمعينا الموسيقى ما زلت متواصله من توا حتى للسته وتليفونات على 71-113-000 فما توا أوليفيا دين مان عينيد على موزايكا فيم مكملين معاكم حتى للستة.

0: موزايك اف ام الناس اللي في الكيس يسون ويحكم وحيده وحيده وان شاء الله ربي طريق سلامه للجميع. موزايك اف ام عيدكم مبروك التوينس الكل وان شاء الله ديما فرحانين وفرحانين باش ناخذوا تليفوناتكم على 71 113. نعرف معنا توا في التليفون راضية الفتناسي من ريانا. مرحبا بك يا راضية.
1: عسلامة. مرحبا بك. عايشك. عيدك مبروك وكل عام انتم حيين بخير.
0: عيدك مبروك وان شاء الله ديما فرحانة وان شاء الله ديما بخير وبصحة يا ربي.
1: تعيشك.
0: شنو اجواء العيد؟ انا راضية من صوتك حسيتك تهديت شوية اليوم.
1: تهديت مش تهديت تهديت برشا مش شوية.
0: لطف عليك.
1: وان بليسك اللي وحدي راسي راس المسيو.
0: راسك راس المسيو معناها هكا عيد رومانسي شوية.
1: أكيد والله شويه ابنا ناقص الأولاد ديما ناقص الأولاد راهو العيد علمنا.
0: أكيد أكيد هو لما الوليدات وين هما؟
1: أنا عندي واحد أمير في فرنسا ومروان في ألمانيا.
0: إن شاء الله ربي يفضلهم لك. يخدموا يقرأ وش يعمل؟
1: لا يخدموا ديز انجينير خرجوا لبرا. خرجوا مروان انجينير خرج كمل وخرج لبرا
0: هاي
1: ومعرس وعنده زوز بنوتات.
0: يا عيني
1: نعيد عليهم على المدام نتاعو صافي وبناته كنزه وسليمه
0: هاي
1: وامير عروس جديد
0: ان شاء الله ربي يفضلهم لك.
1: عرس في تونس وانتها نزلوا كي عارفوا عندهم اكيك عام
0: ان شاء الله ربي يهنيهم وان شاء الله ديما تفرح بهم وان شاء الله ديما
1: فرح
0: بهم وان شاء الله ديما يلمكم كان في الخير يا ربي
1: ان شاء الله يا ربي.
0: احكي لي راضي كيفاش كانت اجواء العيد اليوم الصباح؟ حبيت على بكري كيفاش؟ احكي
1: انا نقوم بكري كل شيء ركحت كل شيء بكري كل شيء قعدت جيت نستنى في الذبيح وهذاك دوب حاسيلو جاي قريب 8:30 هكاك
0: اي
1: كهو ركحت اموري وركحت الدنيا كنا نظفت وعملت وطيبت شمنكة. احنا من عاداتنا شمنكة
0: هاي
1: فهمتني من عاداتنا تعرفوها ولا لا اللي يعرفوا شمال الغربي يعرفوها
0: اكيد. تحية اليوم وتحية لكل متسكين شمال الغربي يا رب
1: كله
0: ان شاء الله
1: يعيشك
0: هاي
1: فهمتني. و سي بون غسلت الخضرة متاع العسلان وان شاء الله كان كملت فهمتني في الليل توا نقدها
0: هاي باهي دونك امورك
1: واحد طيب واحنا طيبوا غدوه العصبان
0: انت غدوه العصبان ان شاء الله باش يكون معنا غدوه. اليوم مشوى كاو شمنك؟
1: اليوم شويه مشوى وشويه ثلاثه مشويه وشويه سيترونات وفهمتني
0: هاي
1: وشويه شمنك. والله مازلنا ما فطرناش خاطر مازلنا كاكلين المشوي
0: وطريت
1: في السلاطه ماك تعرف واحد هكا تفينا عليها وتو زيد شويه نفطروا.
0: اي صحيت هذيك هي راه وحيده في العيد
1: هذيك هي نفطو. اسمع ومن فطور من عشية ذكرة
0: يا بالطبيعة هذا كيكة تاو نحكيه على صبحية كاملة تعب
1: والله شوية
0: وحيدة سيس روعك يا مدام راضي انتي واللي توينس الكل تاو اللي حايسين تاو في كل شيء هو تاو الأكثرية اي قولي
1: قلت كنجم نعايد على الجمعي
0: تنجم تعايد على تحب علي انت
1: يعيشك نعايد على أخواتي الكل باش ما ننسى حتى حد باش ما يتغشش حتى حد حتى الليسته طويله برشا.
0: اخوات راضي الكل نسلموا عليهم
1: فردا فهمتني
0: هي.
1: وخويا اللي البرا عندي محمد خويا
0: فهمتني
1: البرا محمد فتناسي فهمتني بون هو ما عايدش عليا هاني انا عايدت عليه
0: ميسيلش.
1: انا اكبر منه مش مشكل
0: ميسيلش.
1: واخواتي الكل ونسابي والكل وعندي نسيبتي في بنزرت وعندي نسيبتي في نابل فهمتني
0: نسلم عليهم الكل
1: نتابع ولادي وجيراني وحبابي والكل باش وانتوما خاصة مزيك
0: ربي خليك يا ربي.
1: كان مع مزيك نخدم بها ديجا في الراديو فكان معايا الراديو بتاع مزيك
0: ان شاء الله ديما مونسينك يا ربي وانت راك بالمستمعين والمستمعين هما ديما راس المال هذه حاجة حطها في مخك.
1: لا الحمد لله
0: ما نسيت حد راك يا ربي في الديديكاس راك ثم شخص نسيته راه ثم شخص نسيته في الديديكاس
1: المسيو
0: ايه لازمك تاخذ وقتك توا
1: اسمعني هو الريق قدره
0: شويه قيل عطاه قد المشي والقد
1: اسمع لا تهم لا شيء راه واقف هكا
0: انا واقف يتفرج هكا معناها
1: يتفرج هكا مرتاح
0: وزنه هكا
1: مرتاح وعليه هنا
0: بخلافنا وما نهانيا شنو تحب نقولوا له؟
1: لا والله نجم نقول لك هو تاكسيستي ماك تعرف التاكسيستيه ديما تعبي
0: ما نزيدش نعطي
1: كلمه اخرى انت تعرفهم التاكسيستي
0: صحيح ربي يعينهم ان شاء الله كل
1: يعيشك. وانا خياطه، انا خياطه في ريانا.
0: هاي نتشرفوا نتشرفوا يا راضي نتشرفوا. هكا ما راحوا ما كان تعرفك راضي الفتناس
1: نحوم كل. يعطوني بكدا يعطوني كل ريانا الكل تعرفني بقدره ربي.
0: محليك يا راضي وان شاء الله عيدك مبروك.
1: يسترك عيشك ان شاء الله في ان شاء الله في عوده العيد وان شاء الله ربي يحييه من اثنين ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير.
0: امين يا رب. امين امين. يعيشك يا راضي نسلم عليك برشا ونسلم على ارينا الكل ونسلم عليكم انتم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. محلية الجو نتاع العائله ما كيما سمعتوا معناها راضي تعبت نهار كامل المسيو يضرب في النوم رغم اللي ما عمل حتى شيء اللي ما يجي يشراه ولازم هكاك الناس الكل تتشارك وتبارتاجي كالتعب هذاك نتاع العيد. النهار هذا لازم يكون بطبيعه فيه لما وفيه نعاونوا بعضنا شويه في القضيات. مستمعينا التليفون انتم تنجموا تكلمونا على 71 113 1000 71 113 1000. نستناو زاد تليفوناتكم من خارج تونس تنجموا تكلمونا وتوصلوا لديديكاس نتاعكم لاحبابكم لاصحابكم لعائلاتكم للي تحبوا عليه انتم على النمر 71 113 1000. مكملين توا بالموسيقى بعد شويه موعد الاخبار باش يكون مع اميم عليا. اما توا هيت نسمعوا حويجه ياسر مزيانه مع ديفيد جيتا هذه ماني على موزايكا فام. مستعدين ساكوهم كامل معكم حتى للسته.

جاست لوز ات. سلام مزيكا فيم. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. اكيد توا فما ناس شاد ثنيا مروحه بعد ما مشات تعايد على عائلتها على نساب زاد. اكيد فما اللي بشي بيتو اوكي بيان سور فما اللي بشي بيتو يقول لك غدوه خطا باش نعمل عصبان كل دار وكيفاش تخمم. ما هذه الكل احنا ديما نقول لكم اللي حاولوا في ثنيه وحيده وحيده سيسر ويحكم ان شاء الله ربي طريق سلامه للجميع. بالنسبه لحاله الطقس لليوم, اليوم نحكيوا على طقس صافي الى قليل السحب باغلب المناطق. كان على درجات الحراره الناس اللي تسال راهي بالنسبه لليوم فما ارتفاع طفيف بين 25 و30 درجه هذا قرب السواحل المرتفعات, وبين 31 و35 درجه ببقيه الجهات البحر او كهذا الى قليل الاضطراب. وفما الرياح من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله. طقس صيفي صحيح سخون طقس هذاك علاش نسيتو رواحنا خاطر نقاون وموجه الحر موجوده في فرنسا. هذا من الاخبار اللي تلقاو على السيت نتاعنا موزيكا فام بوانيت. نلقاو مثلا موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا اليوم الثالث على التوالي, نحكيه على درجات قوية برشا. وبتبيعة نلقاو لهنا أنه فرنسا مثلا سجلت 7 وفيات بسبب موجة الحر. إن شاء الله بلطفة للناس الكل. احنا زادة في تونس ماذا بينا حتى في سخانة الناس تسيسر واحة وحيدة وحيدة. إن شاء الله يا ربي بتبيعة للمياه واحد ما ينساش روحه ديما أنه يشرب الماء. زادة نذكركم مستمعينا احنا اليوم الديديكاج وذلك عليش نستنى تليفوناتكم على 71 113 ألف. وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين زادة اللي خارج تونس اللي تبعوا فينا على السيت موزيكا فام بوانيت زادة الابليكاسيون موزيكا فام. تجمو تسمعونا على الابليكاسيون بتبيع كل برامجنا لبودكاست موزيكا فام موجودين بتبيع. عيدكم مبروك الناس الكل. احنا مكملين معاكم بالموزيكا ويتوا نمشيو في جو اخر او كنخرج شوية من المينام نمشيو بتبيع الوالدة التونسي لوحدة من احسن اغانيه هذه نحبك يا مجنون على موجاتنا. تكلمونا على 71 113 ألف وقولونا لشكون تقولوا نحبك يا مجنون. هذه بتبيع تجمو توصلوا على موجات موزيكا فيم. كملين معاكم حتى للستة.

0: راك ذات بالي بلاك ايد بيس على موزايك اف ام. كملي معكم بالموسيقى بالجو من توحد الستة موزايك اف ام. ساعات الواحد يبدا يلوج يتيح بمعلومه غريبه على عليه ليش. وانا مثلا من الاسئله اللي نسالها ساعات نقول انهم زعما الدول سمعتها بالصدفه مره يقول لك فما بلاد عدد عليه ليش اللي فيها اكثر من عدد العبيد, معناها اكثر من عدد المتسكنين نتاع البلاد هذيك. قول قايل انا هي البلاد هذيا, نحكيو لهنا على نيوزيلندا اللي هي البلاد هذي الفتره الطويله عدد عليه ليش في نيوزيلندا يفوق عدد السكان. راهو نحكيو بفارق كبير برشا, موش فارق صغير. حاجه كبيره. مثلا في الثمانينات وصل العدد لحوالي 70 مليون خروف. تصور انت 70 مليون علوش مقابل اقل من 4 ملايين شخص. افهم انت غاديك
1: العيد. الله الله
0: كيفاش معناه في نيوزيلندا, معناه نحكيو على 70 مليون علوش اقل من 4 ملايين شخص. لكن نحكيو انه العدد هذاك نقص برشا, اما مازال لحد الان معناه العليلش اكثر من العباد. عدد سكان نيوزيلندا توا يا مستمعي بي هما 5 ملايين, وعدد العليلش بين 23 و 25 مليون علوش. نحكيو على يعني كل مواطن نيوزيلندي قدامه 5 عليل. تصور انت معايا ينجم يعمل عيد غادي على الجمعه, معناها كل يوم يعيد.
1: يا اخي خرجت من عقلك ولا شبيه؟
0: اي هذا هو بتبيع المعلومه ذي. جينا من احصائيات رسميه تخص قتال الفلاحه وتربيه المواشي في نيوزيلندا. معناها نحكيو لهنا انه معناها باش تفهم انت لهنا انه العدد نتاع العليل ينجم يفوت عدد المواطنين بمراحل. تحيه المستمعين في نيوزيلندا وما كانوا موجودين ان شاء الله يا ربي.
1: وتروح كان فرحان.
0: عيدكم مبروك الناس الكل. احنا مازلنا مكملين معاكم. نذكركم تنجموا تكلمونا على 71 113 1000, 71 113 1000. تعطيونا اهداءاتكم كانك عايش في نيوزيلندا, زاد تنجم تكلمنا تحكينا على عليلش غاديكا. تحيه لكل الامهات اللي اليوم تعبوا اكيد نهارهم كان بتبيعه معبي شويه. ان شاء الله يا ربي نهاركم مبروك, عيدكم مبروك. تحيه زاده لكل واحد تعب في العيد هذا, وتحيه للناس الكل وان شاء الله يا ربي عيدكم مبروك. احنا مازلنا مكملين معاكم بالجو بالموسيقى. هذا واكس وديسكو ماستر كيفي كده على موزايك اف ام. وبعد شويه مازلت برشا موسيقى تستنى فيكم. هذا هو جونا, هذه موزايك اف ام الاذاعه الاولى في تونس.
2: تحياتي للي كنت معتبرهم اخواتي. لم يعد الامر كذلك.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيل اكزيجون.
2: مستمعين وين ما كنتوا موجودين ان شاء الله عيدكم مبروك. مكملين معاكم توا 43 ثقه ومازلنا نستقبلوا في تليفوناتكم على 71 113 1000 71 113 1000. وان شاء الله عيدكم مبروك. ومعنا توا كريم الشعباني ينسلم عليه برشا عيدك مبروك يا كريم.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
2: يا باهي ان شاء الله ديما فرحان وان شاء الله بالخير والصحه ليك انت للاحباب الاصحاب والعائله.
3: أنا نقدم ديديكاس عيد ميلاد ولدي اليوم تايم الله.
2: يا عيني أخويا ربي يفضلهولك. نتمنى
3: له كل عايش خويا الغالي, نتمنى له العمر المدير وربي يفضلهولي, وأنا وأمه ليلى وخو سند نتمنى له كل عام وهو حي بخير. إن شاء الله عيدكم مبروك خويا, ربي يبارك.
2: ربي يخليك وإن شاء الله أخويا ولدك إن شاء الله يكبر في عزك وإن شاء الله يا ربي تفرح به ونسمعوه يا أخويا الهابي بيرثداي من عند موزايك.
3: ميرسي بوكو عايش خويا.
2: ربي يفضلولك يا كريم وان شاء الله يا سيدي ديما فرحان.
3: ان شاء الله عامكم مبروك.
2: يعيشك يا باشا. شنو هي الاحوال في العيد احكي لي.
3: الحمد لله لاباس, الجو عالي والحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
3: انت يا ربي نعاد علينا بالخير وربي يفضلكم خويا. ميرسي بوكو فامي موزايك الكل, ان شاء الله عيدكم مبروك.
2: وربي يخليك انت يا كريم, زاد فرحانين برشا بتليفونك. حسيت هيك مبيل شويه كريم, كنت مقيل ولا باش تقيل؟
3: والله مبيل خويا بعدك التكسير وبعد حصه العيد وقايل اخويا.
2: احكي لنا شويه على حوسه عاد, شكون عاونك باش نفهم واسعه؟ اسمعني
3: تايم,
2: نحب نعرف قداش عمره مساع صغارك. خلينا نبداو بشويه بشويه. قد عمره
3: تايم؟ اليوم عمل 2
2: سنه. هاي
3: سند مازال صغير ويتمو.
2: هاي يا بيه ربي يفضلهم لك تايم وسند. به انت قلت لي ما همشو, كيفاش ما همشو ترى ما دام تاو ما مش اسمعوا فيك؟
3: يحب يجد ويحب يعاون
2: هاي
3: ماشيت برشا وقتي معناتك اللي يحب يجد.
2: اعطيتوش واحده من المهام هكا حاجه ما فيهاش ريسك عليه هو هكا؟
3: عنده شويات وعنده دنيت وعنده دومين الكل.
2: يا عيني وصفاء.
4: الله صلي على النبي, الله صلي على النبي. زيدها يا ربي زيدها.
2: ومريقل ولا مش مريقل كريم تو نحكي على تايم؟
3: مريقل
2: موك تعرف الصغار راوك يشوفوا هكاك زاد يبداو يحبوا يشوفوا الامور ويحبوا يكتشفوا يحسوا روحهم كبروا معناها راهو كريم
3: راهو حاجه زيد يحس هو خاطر عامليه ولا صغير وقت عمره عام زي كعمل العام تويك عرفتك اللي بدأ يفهم وبدأ يعرف ويلعب مع العلوش
2: أموره واضح
3: بدأ يفهم الدنيا شوي.
2: هاي يا باي الحمد لله ربي يفضله لك إن شاء الله وإن شاء الله يا سيدي يكبر ويأخذ عليك الحمل لعد انت ذي الجو متاع التكسير وكل خلي رتحك منه شوي أنا ريخ.
3: هي عام جاي نولي نمدو اللي هو يكسر المرتاح
2: ليك هاو صحية ترتاح انت وعمل قيلولتك خويا ومريقل وفي الليل تعمل شي قيوة وجوك أحلى جو. قولي كريم على شكون تحب تسلم زاده بعد الديديكاس اللي عملته لعيد ميلاد بالطبيعه هاك؟ سلمنا على العائله على الاصحاب على شكون تحب تسلم؟
3: على العائله على الاصحاب على الزملاء في الخدمه على عائلتي على الناس الكل اللي يعرفوني وديديكاس الناس الكل باش ما ننسى حد.
2: ربي يخليك
3: وانتم زاده ميرسي بوكو وربي يعاونكم.
2: فما حتى مزيه شكرا لك انت كريم الشعباني, نسلموا عليك ونسلموا عليه يعرفوك الكل وان شاء الله عيدك مبروك وعيد ميلاد سعيد التايم بالطبيعه وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين الناس الكل. هذه اجواء العيد على موزايك اف ام, بارتاجيو معاكم لحظه بلحظه. تكلمونا على 71 113 1000 تكلمونا بالطبيعه ونحن نبارتاجيو معاكم فرحه العيد, بارتاجيو معاكم الأجواء. قبل ما نمشيو نسمعوا الموسيقى باش نعطيكم معلومة اللي هي الحقيقة معناها هكا نقرأ أنا من قبيلة حاولت نكتشف العلوش خاطر أنا علاقتنا بالعلوش كان ماكلة تقريبا ما نعرفوهش هكا من داخل طبيعته شنو هو الوظائف نتاعو شنو ينجم يكون عنده
5: كل شيء. اللهم صل على النبي.
2: العلوش عنده يا سيدي بن سيدك أكثر من 50 صوت مختلف للتواصل. تصور أنت باش يتواصلوا مع بعضهم باش يحكيو عندهم 50 صوت. احنا نعرفوا منهم كان باع كتباع بيعة والجو هذاك اللي عندهم أكثر من 50 صوت. زاد عندك العلوش ينجم يحس بالتوتر والخوف نتاع الانسان. هذه دراسات على سلوك الحيوانات اثبتت انه المواشي تتفاعل مع نبره الصوت والتعامل البشري. يعني انتوما معناك تتعيط عليه راه يحس بيك راه يفيق بيك, تبدا متغشش راه يفيق بيك, اكل عركه نتاع عيد الصباح ساعات يفيق بيكم راه. حاولوا ذيك بتبيعه, احنا بتبيعه نحاولوا لماكسيموم نخليوه في افضل الظروف. نحكيه زادة انه لهنا العلوش معناه بحكم اللي عنده فيزيون بانوراميك يعني ينجم يشوف ب 300 درجة باش نجم نفسر لكم اكثر. معناه ينجم يشوف تقريبا وراه ما غير ما يدور راسه. وهذا بتبيعه باش يرد روحه معناه باش يرد باله من الحيوانات المفترسة, يرد باله من الذباح جاي معناه ما نعرفش منين باش يقضي.
6: يا اخي خرج من عقلك ولا علاش بيه؟
2: لا صحيح هذا هو عنده فيزيون بانوراميك هذه من أسر العلوش بالطبيعة اكتشفناها توا. ما توا نرجعوا بشوية بشوية العام 1977 نرجعوا الألبوم كان ممتاز جدا إكسيدوس اللي بوب مارلي كان الألبوم هذا ممتاز برشا ونحكيه على أغنية جامن هذه هي اللي بنسمعها توا. هذا بوب مارلي على موزيكا فهم بعد شوية موعد الأخبار مع أمي معليا آخر الأخبار في تونس والعالم. أما توا هذه موزيكتنا هذا جونا على موزيكا.

0: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يبحث خلال زيارة أداها يوم الأحد الماضي لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المزداد للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسي. والبوهالي يؤكد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع المؤسسة مثمنا سرعة استجابتها لمقترحات مكتب شؤون حجاج تونس ومنوها بالتطور الذي تشهده الخدمات المقدمة للحجاج التونسيين، وذلك وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك ضمن الوفد التونسي في فعاليات معرض ETB China 2026 المخصص للسوق السياحية الصينية. ووفق ما نشره الديوان على صفحته بمنصة فيسبوك، تعكس هذه المشاركة الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير الوجهة التونسية السياحية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن سقوط عدة مسيرات مفخخة بعد تفعيل إنذارات تسلل جوي في منطقة الجليل الغربي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تحويل مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران. نهاية المواد الإخبارية قدمته لكم أميم علي. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بوانيت، والمشوار يتواصل مع صلاح وزياد في إهداء العيد. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.

تشيلي درا موزيكا فم كاملين معاكم بالموزيكا وبالمعلومات زادة. موزيكا فم عيدكم مبروك مستمعينا وين ما كنتم موجودين. مش نحكي لكم حكاية غريبة برشا صارت عام 1888، حاجة قديمة ياسر لكن لليوم فيها جدل كبير عند العلماء وكالعادة عندها علاقة بالعلوش. نحكيه على ليلة عادية في الانجلتير عام 1888، الفلاحة راقدين، الدنيا رايضة، العلالش موجودة في الحظائر، أمور واضحة. فجأة نحكيه 8 متاع الليل وقتها عشرات الالف من العلالش وفي نفس اللحظة تقريبا أصابت حالة من الهلع الجماعي، معناها الكل مخافوا فرد وقت مع بعضهم. شنو صار؟ ليش بدأت تجري بطريقة هستيرية، كسرت الأسوار، طيح في الحواجز وتهرب في كل الاتجاهات. الحادثة هذه صارت في منطقة قريبة جدا من أوكسفورد شاير على مساحة تقرب 500 كيلومتر مربع تقريبا. نحكيه على صباح الفلاحين وقتها خرجوا لقاو العلالش متفرقة على بعد كيلومترات من بلايسها، بعضها مازال يرعش من الخوف تحت الأشجار والأسوار شنو اللي صار، وبعضها متجمع في الزوايا الحقول كأنه هارب من حاجة، خايف مرعوب ما فهموش شنية الحكاية. نحكيه لهنا ما فما حتى تفسير واضح حتى لليوم. اي نعم، خاطر نحكيو مثلا جريدة التايمز وقتها قالت انه فما فرضية متاع مقلب من البشر حبوا يفجعوهم، اما قالوا رأي الفرضية هذه مستحيلة لانك تحتاج 1000 شخص باش ينجم يخوفوا العدد هذا من العلالش في نفس اللحظة. العلماء بعد سنوات حاولوا يفسروا اللي صار، بعضهم قال ربما كان فما عاصفة ولا برق في ليلة مظلمة برشا، العلالش خافت. برشا ناس تحدثوا على موجات صوتية غريبة او تغير جوي مفاجئ خلى عشرات الالاف من العلالش تجري كلها فرد وقت. وفما شكون قال لي يمكن اللي فما علوش واحد بركة هو اللي خاف والبقية تبعوه لأنه الخرفان عندها عدوى خوف قوية برشا. لكن اليوم ما فما حتى دليل نهائي. الأغرب من هذا الكل أنه الحادثة هذه تكررت مرة أخرى بعد عام تقريبا في نفس المنطقة كيف كيف، يعني رسميا هذه من أغرب الحوادث الغامضة اللي لليوم مازال ما عندها حتى تفسير علمي. حكاية العلالش متواصلة معنا ونسكم بها، وزادة مازال عنا الموسيقى اللي بش نكملوا بها. ونذكركم انه ديما تكلمونا على 71 113 الف، 71 113 الف. نستناو الديديكاس نتاعكم من تونس ومن خارج تونس زادة. اما تو نسمع حميد الشاعري ومروان موسى، هذه اغنيه شب شب على موزاي كافيم. كملين معاكم حتى للسته.

0: رامي عايش دو يا مزيكا، مازلنا مكملين معاكم في الديديكاس العيد.
1: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
2: أحب بكبك كده
0: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، مازلنا مكملين معاكم بالإهديات متاع العيد، وتحية لكل واحد قاعد يوسع في باله بالعشوية مع رولان جاروس. يا سيدي الناس اللي تفرجوا مغرومة بالتنس، فما توا تراح هذوما متاع الدوزيام تور نورمالمون، فرجة ممتعة لأحباء رولان جاروس. وزيد نكملوا في إهديات العيد، ومعنا بالتليفون لطيفة شريف من قمرت. عيدك مبروك يا لطيفة.
3: عيدك مبروك ويسمح ويك، ان شاء الله كل عام حيين بخير.
0: ربي فضلك، ربي فضلك، وان شاء الله ديما فرحانه، ان شاء الله ديما بالخير وبالصحه وبالعافيه. ويحيك الامثال، يعيشك يعيشك يا لطيفه. شنو حوالك؟
3: والله الحمد لله انا شايفين غاسين فك الدواره وغاسين فك الحوسه، ان شاء الله ديما حيين بخير وهكا محلاها الحوسه تاع العيد.
0: احكي لنا احكي لنا، انت تقول محلاها ما فماش شكون يتعب وراه ويقول لك وما يعاونونيش، وانت شنو وضعيتك لطيفه باش نفهم؟
3: انا وحدي اما نحب حوسه العيد ما نحسو عيد كان بك الحوسه هذيك.
0: انت وين وصلت في الحوسه؟ فاش بعثتيني مش عملت بالضبط من الصباح؟
3: الدواره مازلت نكمل خيط الدواره كهو، هذا خيط فيه
0: تخيط في الدواره. باجي نبداو ساعه من الصباح، انت وقتاش فقت الصباح؟
3: فقت 6:30.
0: باهي برشا، 6:30 ماتينا الامورك واضحه، تبدا كل شيء على بكري. باهي
3: هاي قمت عملت دوره ما بين هو صلى ثلاث العيد وزوجي
0: هاي،
3: وتلهيت الحفل وحضرت حضرت القهوه ومو بدينا، وبعد شوي مع 7:30 الصبح العلوش
0: هاي
3: وبدينا. هو كمل كمل هو الذبيحه وانا لميت الحوسه هذيك نتاع الذبيحه، هو بدا في المشي وانا بديت ناخذ في الدواره.
0: يا عيني بيت
4: الله الله،
0: بيت تناسق هذا ممتاز، معناها برشا تفهم ممتاز برشا. هي كمل لي بيه والمشوي، كليتو مشوي على روحكم على بكري نتصور كليتو.
3: عملنا المشوي بعد ذاك الذبيحة هذيك، شعلنا الكانون وعملوا المشوي لأولاد أبوهم، عملوا المشوي
0: هي.
3: وانا تليت فك قدت الفطور وحضرت وبديت في الدوارة كهو.
0: هاي باهي باهي برشا باهي برشا، يعطيك صحة. ولا يعطيك صحة يا لطيفة منظمة. تواش مازال قعدت كان توا تخيط، معناها باش تعمل
3: لك هاو نكمل نخيط الدواره والمقاليه كاو.
0: سيدي بالشفاء
4: ان شاء الله،
0: بالشفاء
4: والهنا
3: يديك يعيشك
0: ان شاء الله ديما شيخه يا لطيفه، ان شاء الله ديما فرحانه
3: يعيشك ان شاء الله.
0: وشنو باش تصنف اول حاجه باش طيبها ابارت اول مشوي؟ شنو باش تصنفن؟
3: اول عملت لهم مقليه زعره يفطروا منها، ولا مقليه يضروا لهم ياكلوا خاطر فطروا المشوي والواحد ومؤخر، عملت لهم مقليه وكياكلوها وقت اللي يجوا.
4: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيد يا رب زيد.
0: يا عيني كسلاتها مشويه، انت تعملها حاره لطيفه ولا كيكه شويه شويه؟
3: والله انا ما نحبوهاش حاره برشا، ما جات موزه زبايه
0: جميله
3: مش قاعده.
5: اوه ماي داك،
0: يا عيني صحه صحه صحه.
3: معك كويس سترونات نود كل شيء
0: العز، والله العز. تو مستمعين اكيد يسمعوا شيخين عاملين عليك بون كيف يا لطيفه، تبارك الله الامور باهيه الاجواء ممتازه، دونك امورك واضحه. العيد نهار الاول فاليدي، عملت قديد ولا مازال؟
3: لا لا هذاك مازال، مثل ما كسرناش في العلوش كي كسروا نعمل القديد كمين ان شاء الله، نفوحوا غدوه يتنشر ان شاء الله.
0: هاي البرشا يعطيك صحه يا لطيفه. باهي قولي في الاخر لشكون تحب تعمل ديديكاس؟
3: والله نحب نعمل ديديكاس لدارنا واخواتي الكل في فوشينه اسمه دارنا،
0: نسلموا عليهم
3: ونسكر نسلم على ثلاثي كل وحماتي وكلهم ان شاء الله عيدكم مبروك جميعا ان شاء الله كل عام حيين بخير الناس كل، وانتم زاد ان شاء الله كل عام حيين بخير.
0: ربي فضلك يا لطيفه ان شاء الله ديما بالصحه وبالعافيه. حسيتك نسيت شكون لطيفه، ما نعرفش علاش. اللي يعاونك اللي يعاونك على علوش.
3: راجلي ولادي.
0: راجلي راجلي
6: سكر برنامج اكاو.
0: لا لا
3: هم الكل عاد في الدار الكل ان شاء الله ربي يحيينا. نمثل ونسلم على بنتي نعيد عليها بنتي عروسها مازال في عرس تو جمعتين الثاني. ان شاء الله نسلم عليها ونقول لها ان شاء الله عيدك مبروك.
0: سلموا عليها وان شاء الله
3: عيدها مبروك في دارها ان شاء الله.
0: اكاو عيدها الاول في دارها ان شاء الله ربي يهنيها. وصفاء عيدها الاول في دارها ولا توحش دارها؟ كيفاش حاسب رايك؟
3: والله هذا بالتليفون الحمد لله كا وربي يهنيها
0: ونتنسق معاها
3: وخدمتها غادي كا.
0: هاي باهي الحمد لله ان شاء الله ربي معاها وربي يهنيها. شكرا لك لطيفه، نسلم عليك برشا وان شاء الله
3: عيدك مبروك. يعيشك بسلامه.
0: يعيشك يعيشك، نشكرك برشا لطيفه، تحيه ليك انت زاد كانك كي لطيفه شيخ على حوسه العيد. تنجم تكلمنا على 71 113 الف، وكان انت بخلي تنجم تكلمنا على 71 113 الف. كاملين بالموسيقى هذه شيرين صبري قليل على موزيك.

برونو مارس I just might على موزيكا فيم كملي معاكم من توا حتى لستة. موزيكا فيم في العيد أكيد برشا عادات والتقاليد نلقاوها موجودين في تونس. احنا في تونس تقريبا كل ولاية وكل جهة عندهم تقاليدهم عندهم عاداتهم، لكن اليوم هات نمشي بيكم التقاليد في بلدان أخرى. نمشي مثلا للمغرب، يتسمى العيد الكبير زادة، لكن أشهر طقوس في المغرب هي أكلة البولفاف. هي أكلة البولفاف شنو هي بالتحديد؟ هي كبلة العلوش تكون مشوية ومغلفة بالشحم، هذيك هي الأكلة اللي معروفة في المغرب. نحكيو زادة على السعودية اللي العيد غاديك عنده طابع روحاني خاص بسبب موسم الحج، ونحكيو لعائلات الجامعة بعد صلاة العيد تحضر أكلات مثل الكبسة، الهريس، المرقوق، هذه بالطبيعة مع توزيع واسع للحوم على الأقارب والمحتاجين. هذا من العادات في السعودية. في مصر من أشهر الأكلات اللي موجودة غاديك نهار العيد يعملوا الفتة. الفتة المصرية اللي هي رز وخبز وصلصة متاحة وثوم مع اللحم، هذه الأكلات متاحهم كيف تسمى عيد الكبير غاديك. فما عادات زادة في الإمارات وتحية التونس اللي يعيشوا غاديك. فما عادات كما مثلا تبخير البيوت، تزيين العلوش، وحتى واسمع هذه مليح، يكحلولو عينيه العلوش غاديك، يكحلولو عينيه تفهم عليها التزيين والامور واضحه ان شاء الله بركه في تونس. ما تدخلوش في امور مكياج مال عليه باش خاطر باش تولي واحنا انستغرام باش نشوفوا في كوارث في ستوريات. دونك انا نحكيو لهنا على تكحيل العينين تاع العلوش في الامارات. في الجزائر عندهم زاد اشهر الاطباق، نحكيو على الشخشوخه، الدواره، والراس المشوي. نحكيو هنا زاد على العراق عندهم عاده اعداد المسكوف وبعض اكلات اللحم التقليديه. فما زاد كما قلنا اللي معروف العادات غاديكه هي الشوي الجماعي، معناها فما دول مثلا حتى الكبده ما يشويوهاش كيف معناها ثم اختلافات ديما. اما الحاجه المهمه في كل عيد هي اللمة، الفرحه، زياره العائليه، نكلموا بعضنا باهي راهو محليها ساعات يزيونا ما كتصاور بالذكاء الاصطناعي اللي نبداو نبعثوا فيها لبعضنا، ذيك هي بيده. حاولوا وحيده سيسر ويحكم ان شاء الله ربي طريق سلام للناس الكل في الجايز. تو نسلم عليهم التاكسي ستي وسيرتو نستنيو تليفوناتكم على 71 113000. اما توا هتكملوا مع المزيكا امي عيد اللي هو شونتور برينسيبال في كايروكي. هذه اغنيه اسمها حاجات جوايا نسمعوا على مزيكا فهم. تحيه لكل مستمعينا، تحيه للناس اللي ملمومين مع عائلتهم، تحيه كل واحد في العيد هذا بالطبيعة ينجم يكون موجود في الغربة. إن شاء الله ربي معاك وإن شاء الله ربي يوفقك، ربي يوفق زاد الناس اللي تخدم. تحياتنا لكم، موزيكا فام كاملة معاكم، تونسكم نهار العيد الكبير، كل عام وانتم بألف خير.

بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.

0: باريزيان ماتر جيمز تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين ومكملين بالديديكاس. مستمعينا وين ما كنتم موجودين نسلم عليكم الكل ونسلم زيد على كالصغيرات هذي القايلين تو ما بارش مقايلين مش اي صغيرات صغيرات الكل حتى ك 25 سنه 24 سنه 23 سنه كلها باراموري قدرت يلعب هكا وبعد الماكلة اكيد يحبوا يرتاحوا شويه هيك نمشي والمنوبه توا ونسلموا على مدام سعاد بالرحومه. مرحبا بيك مدام سعاد وعيدك مبروك.
1: عايش عيدك مبروك خويا.
0: كل عام وانت بألف خير
1: وانت بالامس عايش خويا.
0: عايشك ربي فضلك يا سعاد. شنو حالك؟
1: الحمد لله عايش كار.
0: انا حسيت انفس مش قاعد سافا معناها حسيت فما ارهاق صار لك اليوم.
1: اي والله والله
0: طيب عليك فرغ قلبك يا سعاد.
2: انا دكتور انا تعبنا.
1: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير.
0: امين يا ربي امين. سافا الاجواء اليوم سعاد هم فهمين؟
1: الحمد لله الحمد لله والله لاباس الحمد لله. هيا
0: بك مع شكون عديت العيد؟
1: والله مع وليدي ياك هاو
0: هاي
1: نحب نسلم على أمي وأخواتي.
0: هاي نسلم عليهم برشا برشا. هاي تحياتنا لأهل الكابون الكل.
1: يا عايش كاش شوية ربي فضلك. هكا أنا مع وليداتي وهذاك هو تعدى النهار.
0: شنو هو سبيسياليتي نتاعك في العيد أنت باش تودم وليداتك؟
1: والله هذاك المشوي هذاك الصباح لازم منه هذاك.
2: تقول في كل شيء اللهم صل على النبي.
0: قول بروحك في المشوي سعاد ولا تقول بروحك خاطر راهو المشوي راهو في بالهم العباد ليه حط على الكانون واستناه يطيب. تقول بروحك ولا توا معناها الناس تسمع فيك سعاد بروحهم من منوبه اهلك وناسك واصحابك وحبيبك يحبوا يلقاو تصريح من عندك.
1: اي فيها سبيسياليتي نتاع الصباح وفيها
0: اي
1: لا فيها صباح بالطبيعه.
0: اعطينا بلي سعاد مثلا باش تفوح اللحم خاطر كل واحد وكيفاش وانت مثلا باش تفوح.
1: والله جست تاكلك حلو ملح كهو
0: كهو سامبل ليه ممتاز ممتاز الحمد لله. حاجة تعلي الرأس ولا تكسح
1: هكا وفايدة في الحم هو كيف بنين ولا مش بنين.
0: اي بالضبط اكيد يا سعاد. علاش كنت حاب تسلم سعاد كان تحبها كي سميهم انها فردا
1: وليداتي اول حاجة دوكم
0: اكيد ربي فضلهم ان شاء الله يا رب.
1: نعم لنا من جاح ان شاء الله ينشحوا في مسيرتهم.
0: امين يا رب
1: امين يا شوي وزملائي في العمل كلهم ان شاء الله عيدهم مبروك ان شاء الله صلاة ينعاد عليهم.
0: امين يا ربي.
1: شكرا عليكم انتم ان شاء الله وانتم هاكم تعدين النهار تعيدوا تخدموا.
0: عايشك يا سعاد عايشك هذا الكل على خاطركم.
1: ليت الحم ولا ما كليتوش
0: ولا كليت صباح وجيت انا الحق حتى معايا زياد لان زياد غربي نسلموا عليه برشا كيف كليت الحم وجيه من قبيل الحق حبينا قيلوله احنا لكن كهو هذا وكله من اجل عيون الاداره نقصد المستمعين.
1: ربي يعينكم ان شاء الله ربي يعينكم.
0: عايشك يا سعاد عايشك ربي فضلك وعيدك مبروك وتحياتي ليك ولكل سكان منوبه اللي نسلموا عليهم مستمعينا وين ما كانوا موجودين لعشاق كرة القدم. اي نعم اللي يحبوا الكرة اللي عندكم موعد مع مباراة يمكن ما فيهش برشا حديث ما فيهش برشا كلام عليها لكن نحكيه على نهائي الدوري المؤتمر الأوروبي اللي هو نحكيه على الماتش الكونفرنس ليغ الليلة الفينال اللي يجمع بين زوز فرق قسم مليح اليوم كريستال بالاس من لانجلتير ورايو فايكانو من اسبانيا. الماتش هذا يتلعب على ملعب ريد بول ارينا بمدينه لايبزيغ والحكايه راهي فيها برشا قصص مميزه. نحكيوا على زوز فرق ذو عمرهم ما هزوا حتى تيتر في الاوروب معنا باش نحكيوا هذا اول فينال بالنسبه لهم زوز يعني اللي باش يربح اليوم باش يحقق اول لقب اوروبي كبير في تاريخه. كريستال بالاس يلعب اول نهائي اوروبي في تاريخه الكامل فريق معروف اكثر بالصراع في وسط ترتيب الدوري الانجليزي فجاه يلقى روحه في نهائي اوروبي. نحكيوا على دوري المؤتمر الاوروبي اول نسخه منه ما عندهاش برشا كانت حققها فريق روما بقياده جوزيه مورينيو في الوقت هذاك. نحكيوا رايو فايكانو يعتبر زاده من اكثر الفرق الشعبيه في اسبانيا يعني الفريق هذا يمثل حي شعبي في مدريد عنده جمهور معروف بمواقفه الاجتماعيه المختلفه عن بقيه الانديه الاسبانيه. النهائي هذا يعتبر فيه برشا مفاجئات راه فما برشا كيبات خرجت من المسابقه هذه ابرزهم فيورنتينا تشختار دونيتسك وايزيد الكمار. نحكيوا لهنا انه نجم نقولوا انه فينال هذا عطى الحظ للفرق نتاع وسط الترتيب انها تكون موجوده في نهائي اوروبي. احنا مازلنا مكملين معاكم بالموسيقى بعد شويه باش نسمعوا ايج اوف ديزاير على موزايكا فيم ومازلنا مكملين بالجو بالضحك بالامور المزيانه بالاخبار الحلوه بالموسيقى على موزايكا فيم مكملين معاكم حتى للستة
3: ديما مع الليلي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربح وليدي
4: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
6: توب نت very fiber people

وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعض نروح موسيقى فام

0: قوه ديال موزايك اف ام. مازال مكملين معاكم في استقبال تليفوناتكم على 71 113 الف. اما قبل تنسمعوا بتبيع الفقر المنتظر مستمعينا يستنوا ايتيك مع محمد علي سويسي.
1: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك.
3: عيدكم مبروك، اهلا وسهلا بكم على موزاي كفين في موعد جديد مع هاي تيك. نحكيو على الروبوتيك، نحكيو على روبوتيك هيومانويد، يعني لي روبو اللي عندهم شكل نتاع انسان. ساعات يعرضونا لي فيديو هذوما في السوشيال ميديا، نضحكوا ساعات على لي روبو اللي يطيحوا ولا اللي يشطحوا ولا اللي يصيرهم بان. لكن لازمكم تعرفوا انه بالنسبه للنوع هذا من الروبوتيك، الدول المتقدمه معامله عليهم بالقديه بالقديه في العديد من الاستعمالات. على كل اليوم ما حناش نحكيو على الاستعمالات، نحكيو على شويه ارقام. بالنسبه للصين اللي صرفت 3.4 مليار دولار في روبوتيك هيومانويد في 2025 حسب اي دي سي، 42% اكثر من الولايات المتحده الامريكيه وخمس مرات قد اوروبا. بالنسبه ل 2025 الصين صنعت 18000 روبو هيومانويد بشيفر دافير 440 مليون دولار. الكرواسونس بالنسبه للرقم هذا 508% مقارنه ب 2024. بالنسبه للصين تعتمد على العديد من الشركات كما يوبيتيك ولا يونيتري اللي يبيعوا روبو متاعهم بين 15000 و 35000 دولار مقارنة بمارشيات أخرى كما الولايات المتحدة الأمريكية ولا اليابان اللي يخلط فيهم الروبو هيومانويد لل 150000 دولار. الصين هاربة برشا كسوسوا بالنسبة للسوم الرخيص وإلا بالنسبة للكاليتي متاع الخدمة متاعها. من جهة أخرى الصين بدت في خطوة فريدة من نوعها، هو أنه عملت سيستم متاع إيماتريكولا بالنسبه للروبو، والسيستم هذا يعتمد على 29 كاركتر. دونك لي روبو باش يوليو كيما الكراهب، عندهم البلاك نتاعهم ولا عندهم نيميرو دو سيري نتاعهم بالنسبه للاستعمال. ان سيرفيس ولا خدمه ولا ستاندرديزاسيون موجوده فقط في الصين لحد الان، ولحد الان زاد 28000 روبو هيومانويد يدوروا في الصين بالكود ديدونتيفيكاسيون ناسيونال نتاعهم ب 29 كاركتر. كما قلت لكم الاستعمالات قاعده تتسارع من عام لعام، و طريقة الاستعمال، طريقة الستاندرديزاسيون، طريقة التحكم والتعامل مع الروبو هيومانويد قاعدة تتطور بالنسبة للمارشي الصيني وتفوت بسنوات للكونكورون الكبار متاحة. شركة ميتا قاعدة تركز أكثر وأكثر على لي جروب متاحة، ذاك علاش لانسيت أبليكاسيون أوتونوم اسمها فوروم، وهالأبليكاسيون هذه مخصصة للخدمة على لي جروب متاع فيسبوك. والهدف هو أنه فوروم تولي كأنها ريديت اللي تعتبر واحدة من أبرز البلاتفورم على المستوى العالمي. اليوم فوروم تحب تمثل هي بيدها كمعوض ولا منافس بالنسبة لريديت عن طريق الخدمة على لي جروب متاع فيسبوك، واحدة من نقاط القوة بالنسبة للريزو سوسيال متاع مارك زوكربيرغ. لكن زاد معاها انسيركوش متاع ذكاء اصطناعي بالنسبة للاستعمال، والشركة ناوية انه فوروم يكون الاستعمال متاعه استعمال مكثف بالنسبة للنوع هذا من الكونتينيو اللي يصير على الجروب. بالمناسبة فوروم راهو موش اسم جديد بالنسبة لشركة ميتا، هي عودة متاع ابليكاسيون كانت تخلت عليها ميتا في 2017. الشركة فهمت الدور الكبير اللي قاعدين يخدموا فيه الجروب متاحة، الكونتينيو الاستعمالات المكثفة بالنسبة للي جروب. وهذاك علاش اليوم الابليكاسيون هذه ترجع عن طريق رفونت كبيرة ياسر مبدئيا على اي او اس فقط في الولايات المتحدة الامريكية قبل اطلاق عالمي مرتقب بالنسبة للبلاتفورم هذه. هاي تيك وفية تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات.
1: هاي تيك احلى بونوس لحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
2: اريد طور عالمك.

0: شو كملت الغناية؟
1: إن داتاو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. إن داتاو اقبل ابعث وخلص داتاو.

0: في هذا الموزيكا فيم مكملين بتبيع معكم بالتليفونات. موزيكا فيم نمشي والسوسة ونسلم على ماء ونقول لعيدك مبروك. مرحبا يا ماء.
1: مبروك.
0: شن حوالك؟ يا عيشك يا ماء. شن حوالك؟ شن حوال الصحة؟
1: الحمد لله لاباس.
0: هاي الحمد لله ربي العيد. دونك كيفاش حسيتوا اليوم العيد متعب شوي؟
1: هذاك هو جاء العيد في نهار الصون برشا ربي الحين الامثال ربي ان شاء الله كل عام واحنا بخير
0: امين يا ربي. احكي لي عدم ايه كيفاش تعدي لك نهار العيد؟
1: كليت المشوي عاونتهم في غسل المعاون الفامي
0: هاي
1: تنظيف
0: معناها سافا امورك واضحه ما
1: الحمد لله
0: وراضين عليك عاونتهم بالباهي ولا كيكه وبر
1: شوي شوي
0: يا باهي ميسيرش ميسيرش ناير سخون اليوم الناس كل تحب ترتاح تحب تعمل هكا القيلوله هذيك وترتاح بعد تريح المشوي هذيك اي ما احكي لي عاد شنو الجو في العائله مع شكون قعدت اليوم
1: مع فامي
0: هاي باهي كان تحب تعملهم ديديكاس بالطبيعه تسميهم ونسلموا عليهم الكل
1: انا نحب نقدم ديديكاس للفامي اللي يسكنوا في سوسه والفامي في زغوان
0: هاي
1: واللي يعرفوني الكل
0: هاي
1: ونقدم ديديكاس للروح لكم انتوما
0: يا عايشه كمان
1: وعندي امنيه نحب اتحقق في ام زي كافيه
0: هاي
1: ما نعرفش كان يمكن سي بوسيبل
0: شنو هو الامنيه نتاعك
1: انا نحب تونس الكل نحب بلادي برشا أمنيتي ناش إذا تسمحوا لي ما نحب التوافة يعيدوا علي اللي يسمعوا فيها من مزيكا فيم
0: يعيدوا عليك
1: ما نحب نقول نمرية على المباشرة باش يتصلوا بي يعيدوا علي
0: هو يا مهي للأسف ما نجموش أما أكيد راهو توانسة الكل اللي يسمعوا فيك أنا متأكد تو اللي يسمعوا فيك الكل أكيد يعيدوا عليك
1: حتى
0: وعيدك
1: حتى ما يتصلوا ياخذوا نمرية يتصلوا بي مش مباشر مش
0: يا سيدي عيدك مبروك يا مهي وربي يخليك ويحييك لمثاله وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانة وأكيد باش يتصلوا بيك ويعيدوا عليك الكل فردا فردا الناس الكل اللي سمعت مهي من سوسة سلموا عليها برشا وإن شاء الله يا ربي أكيد عيدك مبروك وعيد التوانسة الكل مبروك وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين مكملين معاكم في فرحة العيد بالطبيعة ومكملين من توا حتى للستة بعد شوية تستنى فيكم برشا حاجات اللي حب يعرف أكثر أخبار يلقاو على السيت موزيكا فام بونيت غادي كذا تجمو تسمعونا نسمعو تيتر ياسر مزيان إلترانيج فري من عند دالي بن أحمد يسلم عليكم ويقولكم عيدكم مبروك فردا فردا موسيقى

0: هذا شامي بتونس وفيه الاخر ديديكازنا بالنسبه لليوم. ما مازال الجو مازالت الموسيقى من 6 ل 8 زياد الغربي باش يكونوا معكم بالطبيعه لهنا. ما نحكيوش في لونتين لكن نحكيو في الاخراج. سلموا عليه برشا بعد شويه زياد زاد. سلم برشا على دليل بن احمد اللي كان موجود اليوم. نسلموا زاد على الحاج اللي في ستوندار موجود بالطبيعه. سلموا على وسيم المتالق اللي موجود في الديجيتال. ونسلم عليكم انتم مستمعينا ان شاء الله ربي تكونوا عملتوا بون كيف. بعد شويه اخر الاخبار الرياضيه بالطبيعه مع اسكندر ابراهيم في سبور اكسبريس. زاد بتبيع الموعد مع اميم علي في الاخبار بعد لحظات السته. كل اخبار من تونس ومن العالم. سلاح الدين زكوي بخاري كان نقول لكم ليلتكم زينه. بعد بدايه من 8 باش يكون عندكم الموعد مع الاعلاميه الفنانه المتالقه ساميه الحامي. تستقبل تليفوناتكم على 71 113000. طريق السلامه للناس الكل وان شاء الله يا ربي عيدكم مبروك وان شاء الله ديما فرحانين والافراح متواصله على موزايكا فام.
1: قربنا لكم أول المنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيه. بيديكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيه 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم. لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية. وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت. هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران.
2: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
3: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للأداءات تحدد في بلاغ لها يوم 29 ماي 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. أخصائية التغذية العلاجية ندى العموري تدعو في تصريح لموزيك أصحاب الأمراض المزمنة إلى توخي الحذر في أيام العيد واتباع توصيات الأطباء المباشرين لحالاتهم تفاديا للوعكات الصحية. والعموري تشير إلى أن عيد الأضحى يمثل فرصة جيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد لاستعادة جزء من مخزون الحديد في الجسم.
6: نحكيو على المرأة أول حاجة وأكثر حاجة عندنا مشكلة كوليسترول. نعرفوا اللي حمل علوش في برشة كوليسترول. دوك أي إنسان عنده كوليسترول ماذا بيه كان ندخلو شي شوية دجاج مع وإلا لحم بقري أون باراليل مع العلوش ما يطلعليش الكوليسترول. نجيو للناس اللي عندهم قصور كلوي وكسو سوا الكلوة ما تخدمش بالبي وإلا يصفيو. نعرفوا الناس هذوما اللي كمية اللحوم بصفة عامة راهم ياكلوا بالطرف الصغير. ماذا بينا ما نتغرضوش في الليل. يعني كي ندخلو احنا الخضرة أكثر حاجة عبي كرشك بالخضرة بعد تيكل طرفك اللي يسمحوا لك به الطبيب وإلا أخصائي التغذية تيكل طرفك صغير ملي تشتي تاكل شوية كبدة شوية لحم كذا كل شيء في شوية. نجيو نحكيو على فما أنواع متاع سرطانات اللي ما يلزمهمش برشا لحم خاصة سرطان القلوب. دونك حتى الناس هذوما ماذا بينا ما نكثروش منه الحم الأحمر ما نقولوش نهار ويتعدى. اللي عنده سكر نعرفوا زاد احنا في العيد رانا ناكلوا برشا حلو نشربوا برشا جازوز لجو وكله ما هوش به. يعني تبالنا لجنة سكر تدار تبالنا على سكرنا ندخلوا الخضرة برشا ناكلوا الحمنا على روحنا أما للميلانج الحلو ياسر رتبنا من نكلة الحلو من اللي جو. اللي عنده نقص في الحديد أحسن فرصة العيد الكبير توكل إحنا باش نرجعوا شوية مخزون الحديد. ما تبينا لحمتنا نعصر عليها القارص ونرش عليها معدنوس وناكلوها صحة وبشفاء للناس الكل.
5: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، البيت الأبيض يؤكد أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم سوى صفقة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وتضمن بشكل قاطع أن لا تمتلك إيران أي سلاح نووي. توسع نطاق الانذارات في الأراضي المحتلة خشية تسلل مسيرة بحسب مصادر الاحتلال الإسرائيلي. وحزب الله يستهدف بصواريخ نوعية تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان. نهاية الموعد الإخبارية، الأخبار متواصلة عبر موقعنا موزايكا فام.نت، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. دمتم على الاطلاع.
7: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام. 3W

0: الأولى في تونس.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
3: سبور إكسبرس، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شال عيدكم مبروك، شال يكون عامكم حين بألف خير. المقوم يقولوا السبور والأخبار في السبور مازلت متواصلة حتى نهار العيد، وفما ما نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، على الترجي الرياضي التونسي، الترجي الجرجيسي، وبلاغ كل من النادي حملنلك والملعب الجيبسي. خلينا نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي، بما أنه علي العابدي قبيلة شوية خلط على أصحابه والتحق أخيرا بتربص تبرقة، بالتالي هو آخر الوافدين يكتمل النصاب في مجموعة صبر اللاموشي. نذكر لعب البارح ذهاب البراش في فرنسا مع نيس علي العابدي، ومش يشارك دونك في الروتور في مقابلة نيس وسانتيتين، دونك اليوم على ذمة المنتخب. وخنذكر دونك بالمجموعة الموجودة على ذمة المدرب الوطني والناخب الوطني، هم في حراسة المرمى من دحمان صبري بن حسن ومهيب الشامخ، في الدفاع نقع منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، اند معروس، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، محمد امين بن حميدة، وعلي العابدي في وسط الميدان، الياس الزخيري، محمد الحاج محمود، حنا بعلي المجبري، راني خديرة، نيس بن سليمان، مرتضى بن وناس، معيل الغربي. بالنسبة للمهاجمين نلقاو خليل العياري، الياس العاشوري، الياس سعد في راس الشواط، حازم المستوري، وزاد كيف كيف رين اللومي وسيباستيان تونكتي، هذم الملاعبين الموجودين على ذمة المنتخب، وان شاء الله باش يكونوا موجودين ويجي يشرفوا المنتخب الوطني التونسي علاش ليه في الكوب دي موند الجاية بين امريكا المكسيك، وعلاش ليه نخطو زاد من بعد للكندا. نار لحد نحكي ولا فينال الكوب بين الترجي الجرجيسي ولا الترجي الرياضي التونسي في رادس، هو في القرعة الأخيرة. الترجي الرياضي الجرجيسي هو يعتبر الفريق المضيف المقابل هذه، دونك زوج فرق يواصلوا التحذيرات نتاعهم حتى اليوم حتى نهار العيد، موجودين ويحضروا الماتش الكبير هذا. نذكر الترجي يسترجع بوعاليا في المقابلة القادمة، الترجي زاد على صفحته الرسمية انشر صور مشاركة الفريق للاعبيه الأجانب أجواء عيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك. وإحنا نحكي وزاد على الفينال، نحكي على التذاكر إن شاء الله، عملية بيع التذاكر أونلاين إن شاء الله تنطلق غدوة الخميس على السيت ولا موقع ولا الابليكاسيون إيجا، وزاد تم تخصيص بعض التذاكر على ذمة حبيت ترجي جرجيس باش يكونوا موجودين في جرجيس ويتباعوا في الليجيشي. بالنسبة للهوند هبطت التذاكر متاع الفينال قبيلة بين ترجي وساقية الزيت، التذاكر موجودة على موقع تذكرتي، الأسوام 20-30-50 دينار. ذكر فينال الهوند إن شاء الله بين الترجي الرياضي التونسي وساقية الزيت في رادس نهار السبت الجاية. نكملوا بالزوز بلاغات في تونس، نحكيوا على الرابطة المحترفة الثانية وملعب مقابلة نادي حملنلف والملعب الجيبس، المقابلة الفاصلة اللي بيحد منهم باش يكون موجود في الرابطة الأولى بينسور بعد نهاية المقابلة، نشوفوا شكون الرابح باش يتعدى ويلتحق بسقية الدير وملعب سوسة يكون موجود العام الجاي في الرابطة المحترفة الأولى، تتلعب في سوسة دون حضور الجمهور المقابلة هذه. دونك نادي حملنلف والملعب الجيبس تقريبا زوز بلاغات، مش نقراهم الكل بينسور، لكن نحاول نلخص ان زوز مشاو في نفس التمشي، زوز مستغربين القرار منع الجماهير في المقابلة هذه بين زوز فرق، وزوز زادة كيف مستغربين علاش تحطت المقابلة هذه في ملعب سوسة، وقت اللي هما يعرفوا المنظمين والناس المشرفة على التنظيم أنه الماتش هذا كذا كيف يتلعب في سوسة بتلعب بدون حضور جمهور، خاطر فيه أشغال، ديجا فيه أشغال ملعب سوسة وما يعرفوا اللي فيه أشغال من قبل، علاش تم تحديد الملعب هذا بالذات باش يتحرموا الجماهير من المقابلة كيما هذا. ذاك علاش قلنا زوز بلاغات كيف تقريبا في المعنى من النادي حملنلف والملعب الجيبس، زوز يستغربوا قرار عدم حضور الجماهير في المقابلة هذه. فما فينال فيه جماهير اليوم هو فينال الكونفرنس ليج بالنسبة للقارة الأوروبية، في لايبزيغ تلعب المقابلة ثمانية، ماتش يبدأ بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو، كريستال بالاس رايو فاليكانو ثمانية فينال الكونفرنس ليج. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.muzikafm.net.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية le partenaire des professionnels exigeants.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: علمية تتمني لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين، ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
2: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. والوكالة تستعرض أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد مد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. والوكالة تدعو إلى تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب يؤكد أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنع حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. والمتحدث يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية اليوم نحو 40%، معتبرا هذه النسبة محترمة ومقبولة. وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقضاضية في منطقة شميرة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير راض بعد على الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سمية الحامي. الأولى في تونس.

ثمانية واربع دقائق عسلامة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مازايك كافي. منسلم عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله عيدكم مبارك، كل عام وانتم حيين بألف خير، عيد أضحى مبارك عليكم، وإن شاء الله يا ربي يتعاود بالصحة والخير وبالسلامة وبالمحبة وبأي حاجة باهية في كل عام. نحن من توا حتى نصليل معاكم مازايك كافي، متكلمونا على 71 113 ألف، مكرم في استقبال تليفوناتكم، وتنجموا تعايدوا وتهنيوا العزيز عليكم. وإحنا بتبيعة باش نوانسوك وان برشا موزيكا، كيف باش نحكي وعلى جديد الموزيكا. وليد صالحي اليوم خارج غنية جديدة ستار مش بالعاني، هكا علوان الغنية. نسمو تفاصيل الحكاية شوية آخر، وعليش اختار كانوا يهبطها في العيد الكبير، كيف كيف واجهة جندوبي وجوش تكون معنا بالتليفون، نسمو من عندها كيفاش عدت نهاير العيد، وكيف كيف نحكيه على صبرية في السبعينات، الفيلم يتعدى شوية آخر على القناة الوطنية الأولى. وانتو ما وين ما كنتو في مختلف الولايات وإلا في تونس ولا خارج تونس، تابعوا فينا على سيتنا موزايك اف ام بوانيت، نجموا تكلمونا على 71 113 ألف. نحن نسمعوكم، نحكيو معاكم، ونعرفوا كيفاش تعدى نهاركم الأول في العيد، العادات والتقاليد، وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بألف خير. هذا كل بتبيع يكون مع فريق كامل، معنا الحاج في استقبال تليفوناتكم، معنا وسيم في الإخراج الرقمي، ومعنا رفيق في الإخراج. نبدأ وتوتسويت مع الموزيكا كاظم الساهر. فما أخبار تقولي كاظم الساهر في كارتاج سنة 2026؟ شوية خير أكيد، تنعرفوا المعلومة كالعادة ديما تلقاو الحصرية تكل على مزيكا فيم. وخليني نذكر مهرجان الحمامات السنة نلقاو فيه يارا وملحم زين، وكالعادة جديدة كل على مزيكا. عيد وحب هذه الليلة، الناس معايدين، رجعين معكم.

0: جوي فروتسي تتمنكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.
1: مزيكا فان
2: ثمانية أربعة وعشرين دقيقة نحن معكم حتى نصل إلى مزيكا كافي. منسلم عليكم من ما كنتم، إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. كلمونا على 71113000، نستقبلوا تليفوناتكم وإهداءاتكم كيما منال داير. عيدكم مبروك يا منال.
3: دايما كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله.
2: كل عام وانت حية بألف خير. احكي لنا نهار الأول كيفاش تعدى منال؟
3: والله تعدى الحمد لله يا ربي، الحمد لله محليها. قمنا الصباح راجلي قصد ربي يمشي صلاة العيد. قمت حضرت قيوتي ركحت داري، قيمت صغيراتي لبستهم ركحتهم، استقبلنا راجلي هبطنا سلمنا على حماتي عيدنا عليها وقفتنا ربي للعلوش.
2: شنو مهمك في العلوش منال؟
3: مهمي دوارة كما عمرة تنسية.
2: نجحت في اختبار الدوارة؟ قدم من عام طبعا في اختبار، في الاختبار هذا
3: سنين تبارك الله سيء.
2: ايوه ما شاء الله
3: عشر سنين عايش.
2: شنو اخر كملتوا؟ كملتوا اليوم العصبين؟ كملت كل شيء اليوم؟ الحوسه توفى اليوم بالنسبه ليك؟
3: والله العصبين ركحت وكل شيء مالي، العصبين ان شاء الله نهار اخر. لا على خاطر لازم نروح لدار بابا نعيد عليهم، وبابا مسكين يستنى فيا باش نتحو نحن معاه العلوش ونسلمه معاه، فالفهم ما يكفينيش الوقت فهمت.
2: هاي دونك أجلنا العصبين، أجلنا
3: اي ركحت دوير الدوارتي، صرنا عملنا نخلية، عملنا الفريت، صلطة مشوية على الفحم. تبارك الله كل شيء انت عصبنا والعادة.
2: هاي والكسكسي بالعصبين وقتش خليتوه؟ ثاني عيد ثالث عيد وقتش؟
3: ان شاء الله اول مرة وحمل مهدية من دار بابا ونعمل الكسكسي بالعصبين.
2: هاي وفي المهدية شنو الحاجة الاكسيبسيونيل اللي تعملوها في العيد؟ شنو العادة اللي لازم تكون موجودة؟
3: والله ما عنيش حاجة اكسيبسيونيل بالضبط، اما نعملوا القلية الحقيقة. نحن في عائلتي نعملوا ديما القلية والمشوي مثلا الفاقسية حماتي كل شيء بيزين وكل شيء، نحن في المهدية لقلية.
2: دونك بين الصفاقس وبين الصفاقس والمهديه ماني
3: ميلونج ما بين الصفاقس والمهديه.
2: ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ديما فرحانين. علاش كنت تحب تعيد منال؟
3: والله نحب نسلم ونعيد على دارنا بابا وماما وكلهم، ان شاء الله ربي يفرج عليهم وربي يشفيهم ان شاء الله طول عمرهم. نسلم على اخويا ومرته زاده في الحج، نقول لهم ربي ان شاء الله يتقبل وربي يجيبهم سامين. لأختي وراجلي وصغيراتي نقول لهم ربي يهديكم ويرضيكم وربي يفضلهم ليا ان شاء الله.
2: الصغيرات طيبوا اليوم الزوج جديده ولا؟
3: والله طيبوا شيخ وبيها وكل واحد زوج جديد وهيك مبيعي هيك مبيعي كيعطيته زيني حاسين الحمد لله جو محليه وربي بقي علينا الستر. إن شاء الله
2: ربي فضلهم لك، وإحنا زي دي كيف مزيكا فهم نعيدوا عليك ونعيدوا على العائلة ونقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا منال.
3: عيدك
2: مبروك، وانتم زي دي الناس اللي تسمع فينا توا نجموا تكلمونا على 71113000، تقدموا إهداءاتكم تحكيونا نهار الأول متاع العيد كيفاش تعدى. نتصور تختلف في العادات والتقاليد رغم اللي نتفقوا في برشا حاجات بين مختلف الولايات، لكن كل ولاية وفيها عادات خاصة كما كانت تحكينا طبعا على صفاقس كما المهدية. انتم سيدة كلمونا وحكينا عن هاي اللور متاع العيد كيفاش تعدي لكم، وان شاء الله عيدكم مبروك ديما برشا فرحة وبرشا جو تونسي. سيدة خلينا نسمعوا من الزيارة السامي اللجمي اللي تحتفي بعشر سنين حتى لليوم من نجاحات ناجيت زير زير، ونرجعوا نكملوا معكم اهداءات العيد وجا جندوبي تحكينا سيدة على النهار الاول متاع العيد شوية اخر على موزي كفان. خليكم هنا.

0: شال عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاجتماع على الأولى في تونس موزيك كافي. من ذاكر اللي تنجم تكلمونا على 71-103 نعرف حتى نص الليل، ونسوكم في سهرية العيد دي غحكينا قبيلة علاش نوت نجم تتفرجوا ليلة على القناة الوطنية توا قاعد يتعدى صبرية في السبعينات، وفرحانين برشا باستقبالها معنا على موزيك. بطلة العمل هذايا ممثلة تونسية، نتصرف فماش دار تونسية ما تحبش وجهها جندوبي. وجهها عيدكم مبروك.
1: عيدك مبروك سامسون، إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير، والمستمعين كل إن شاء الله هم حيا بخير، والتويتة يا ربي إن شاء الله إن شاء الله فرحانين مالغي برشا حاجات كيما غلي دي العلوش، إن شاء الله يا ربي فرحين وكاو.
0: إن شاء الله كل عام وانتي حيا بألف خير. وجه وجهنا كلمتك شفت الستوري طلبتك.
1: أي شكولك بالله
0: أحكي لنا كيفاش اليوم كيفاش عديتوا نهار اليوم؟
1: والله عديت الحقيقة متاع ربي، مشيت أول حاجة ساعة مشيت عليت على أمي عيدت عليها ربي صدلها إن شاء الله يطول في عمرها. مشيت عليت عليها قطع حذية شوية عملنا هكا طريف مشوي أنا وياها، وبعد طلعت بحث أخوي عملت المشوي صحيح رسمي الحقيقة متاع ربي بطلعت مدلت كل شيء دونك هنت اليوم الحقيقة متاع ربي
0: صحة.
1: وبعد جيت لعائلة ولدي دربكين حبهم برشا وحبوني الحقيقة ونتمنى لهم عيد مبروك. جيت زاد كريت بحذيهم القلايه وهاو تو باش يعملوا دزين فخسين يا مشوي.
0: واش باش قاعده نحسب معاك باهي دونك
1: باش نحسب وبقدره ربي غدوه كان عشنا الكسكسي بالعصبين هون زاد كيف كيف
0: دونك مازال عندنا الكسكسي بالعصبين غدوه.
1: هو العديد والتقاليد ومحلها لما على خاطر ما العيد بلاش لما الحقيقه نتاع ربي ما يتحسش كيف ما كنا صغار كنا كي كان نبداو قاعدين وبزو جديده ولموا بعضنا وكل توا كبار زاد كيف كل واحد يعمل حاجه كل واحد يتلهي في حاجه اللي يقص سلاطه اللي يشوي اللي مروح اللي حاضر التاي من بعد اللي يغسل في الدواره معناها اجواء هذيك اللي ديما نحبوها.
0: وجوج السنه في شنو عاونت؟
1: السنه عاونت بالماكله لحقيت مرويح
0: صح صح
1: انت تعرف مليح اللي البريود هذه نحن نخدموا نصوروا دونك نصوروا في فيلم مع هيفل بن يوسف الحقيقه نتاع ربي ما فماش حتى طرف وقت حتى شيء دونك اليوم نهار الراحه بالحق ما تنجم تعمل حتى شيء كان ترتاح حق.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك وللليكيب الكل. واجهها فيلم اخر بعد باراسول ان شاء الله ربي يكون ناجح وتلقى النجاح كما العاده. كما قلت انا توا صبريه في السبعينات موجود على الوطنيه تتفرج واجهها في طعاو تتفرج في روحك.
1: والله نتفرج زي قاعده نشوف نحبوا انا البنات نحبوا برشا
0: شخصيه صبريه
1: نحبها برشا برشا برشا اي اخراج جديدين تحيه لي نقول زاد هو عيد مبروك وكامل فريق عمل صبريه زاد في السبعينات نقول لهم ان شاء الله عيد مبروك والعام وما حي بخير وان شاء الله هنتواصلوا يا ربي ونواصلوا جزء ثاني ان شاء الله.
0: واحنا نسلم عليك برشا وجهها ان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حيه بالف خير واكيد جديدك كل تلقاها هنا على موزايكا فام على وجهها جندوبي قاعده تصدى حاليا تحضر في مسرحيه نتمنى لها النجاح والتوفيق بعد النجاحات اللي كانت قامت بهم سواء في المسرح او زاد في التلفزه. كما قلت ما فماش دار تونسيه ما تحبش وجهها الجندوبي حابه تتعايد علينا الليله على موزايكا فام. وانتم زاد تنجموا تكلمونا على 71-103 وين ما كنتوا نستقبلوا تليفوناتكم واهداءاتكم بالعيد وان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام برشا محبه وبرشا صحه وبرشا خير.

0: 9:08 نحن معكم على مزيكا. ثم السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير وين ما كنتوا في الاستماع. نعيد عليكم ونذكر اللي تنجموا تكلمونا على 71113000 وإلا زيدا خلينا لكم بوكس على انستغرام مزيكا فهم خليوا فيه لي ديديكاس متاعكم. فما إيمان يوسف تعيد على أختها تسنيم تقولها نحبك برشا والعيد ديما نقسم ليش بيك. وتعيد زيدا على زينو حبيب خالته هكا كتبت ياسمين يوسف كيف كيف هجر العيش. تعيد على أختها في النمسا هي وبنتها إلينا ودينا ورجلها خالد تقولكم عيدكم مبروك وتقولك عيدك مبروك سرورتي المزيانة وتقولكم زيدا اللي هي توحشتكم برشا كما قلت سوي خارج تونس على سيتنا مزيكا فين بوينت ولا زيدا وين ما كنتوا في الاستماع في مختلف الولايات. معانا سندس مرحبا بيك يا سندس عيدك مبروك.
1: عسلامة أختي مرحبا بيك.
0: شنو الحويل؟
1: والله لاباس عايشه اختي بارك لك
0: عايشه. ايوه احكي لي صباح حتى التوا 9 نتصور النهار كمل كملت القضيه الكل تعبه ايه؟ مش تعبه احكي لي.
1: والله لا حقيقه هو كي يبدا اون جروب واحد ما يحسش بالتعب فهمت مع عائلتي حماتي انا عديت اليوم فهمت نحب نهني اول حاجه نحب نهني عائلتي مزيك الكل
0: احنا انا راني مالك
1: عايشك انا مستمعه وفيه من 2003
0: يعني ما شاء الله ديما تقعد مستمعه وفيه
1: عايشك يبارك لك عايشك
0: اي دونك دونك تونست مع حسن الهمالي صباح مع صلاح
1: ما عندكش فكره قديش ونسني في رمضان بصراحه ما صاب يبقى ديما برنامجه هكاك ياسر تحكون برنامجه صلاح حب نقدم له والله حب نقدم له تحيه كبيره برشا اخويا حسن
0: اي علاش كون يخرج تحب تعيد واحنا زيدا نسلموا عليك برشا يا سندس نتصور عديت نهاير هذا مونسا مع مزيكا فاهم شنو القضية شنو عملت اليوم في العيد احكي لي.
1: كل عادة صبيحة بتبيع على الرجال تدور على النساء ومن بعد افطرنا وقيلنا شوية وكسرنا العلوش وتوا هاني مرتاحة
0: مرتاحة العشاء شنو العشاء نهار الاول شنو هرقمة
1: لا لا الحقيقه انا ولادي الصغار يحبوا ياكلوا سلطه مشويه كهو
0: اي سلطه مشويه
1: شويه سلطه اي اي تو قاعد نقد لهم شويه سلطه
0: اي ربي يفضلهم دونك كملت حصه العيد العصبين وقتاش تعملون نهار الاول نهار ثاني
1: لا لا نهار ثاني نهار ثاني
0: نهار ثاني عيد غدوه ان شاء الله كنت بالعصبين علاش كنت حبت عيد يا سندس
1: نحب نعيد على عائلة مقصود الكل فهمت اليوم بالمناسبة عيد ميلاد محمد خويا نور عينيا نحب نقدم تحية عايشك عايشك ونحب نهني عائلة حماتي كل بالعيد الأضحى وتوانسة الكل
0: واحنا سيدة سالم عليك برشا يا سندس خلينا نقول واحنا سيدة هابي بيرثدي الخوك من عند سندس تتفيت على مزيك هابي بيرثدي
1: يعيشك عاد تحية هذه
0: شكرا ليك يا سندس وإن شاء الله ديما متابعة وفية المزيكا فهم نسلم عليك وعلى العائلة الكل ربي يفضلك الصغيرات انتوا وزيدنا نجمو تكلمونا على 71113000 مازلنا ما نسيكم حتى نص الليل على الأولى في تونس وفي اثنين نقولكم سيسر ويحكم وطريقة سلامة للجميع نسلم برشا على الناس كل اللي تخدم زاد اليوم وعاتية من جهدها ومن تعبها نسلم على كيف مزيكا فهم معنا رفيق معنا وسيم معنا مكرم زاد سكندر شوية خريجين في سبور إكسبريس خولة في الأخبار الطابق الثالث الكل نسلم عليهم قسم الديجيتال والأخبار يارس نافي حمامات 2026 عايش بعيوني.

0: ستار مش بالعادي. هذا جديد وليد صالحي اللي وصل حتى 39 دقيقة. نحن شوية خلف نسمع جديد هذايا كامل هنا على موزايك افام. مش نهزوكم توت سويت لفرنسا مع ضيفنا وليد صالحي. وليد مرحبا.
1: مرحبا بك يا رنده. مرحبا بك وكافة السادة المستمعين, وإن شاء الله كل عام وانت وأمة محمد بخير يا رنده.
0: عيدك مبروك وكل عام حي بخير. العيد في فرنسا.
1: في فرنسا بحضر المراوي الصغار.
0: هاي كيفاش كان الجو ساعة متاع نهار الأول قبل ما نحكي على ستار؟
1: والله جو عيادي. نتلموا كالعادة على تزوج ثلاثة فاميليات توانسة أصدقاء من الصغرى, لمنا المكتوب ولمتنا الغربة ونتلموا في دار صديقنا وذبحنا وعيدنا وشوينا كي تونس, ريحة تونس تقعد وحدها. لكن نحاولوا أن نوفروا اللمة التونسية ونوفروا العيد الإسلامي بعاداتنا وتقاليدنا حتى في بلاد الناس.
0: والعيد نتصور بالنسبة لك أنت كان استثنائي زيادة, خاطر اخترت تهبط فيه السينجل الجديد, الكليب الجديد اللي ديجا موجود علشان يوتيوب. شنو الحكاية, شنو حكاية ستار مش بالعاني؟ علاش في العيد الساعة؟
1: على خاطرها ما تجي كان في العيد هذيك. على خاطرها ما تجي كان في العيد.
0: علاش؟ شنو رمزية ستار مش بالعاني في عيد الأضحى؟
1: أنا الغنية فرحان بها برشا, ونتصور أنها باش تكون مع فرحة العيد وتكتمل, وجوها هكا خفيفة روح وجوها ريتميك, والناس في العيد تحب الريتم وتحب الجو, وكلها مساجات. وكما ثم معايدة بالكلام الحلو, ثم معايدة بال ما بين الأسطر نقوله نحن. والتونسي فالح ومغروم بالقوالب. والغنية كلها قوالب. هلور لا أحسن هدية أنها تكون في العيد.
0: لو
1: كملت عايد العباس ومبعت تلها بالعيد الرمزي ولا العيد بالرمول.
0: قلت لو في كلامي معاني وانت قريته عليك ستار مش بالعاني, سمحني كان جات فيك لشكون هذي؟
1: هذي لأي واحد مجراب تامز ومريفقه ولا
0: عيد. عيد يا وليد, عيد تسامح, عيد رحمة, عيد محبة.
1: دخلت طول عمرنا متسامحين, وفي أول الحلقة وفي جوهر الموضوع وفي آخر الحلقة ديما ديما ديما ديما ديما تسمح في الأول وفي الوسط وفي الأخر. لكن هذه معناتها هذه حقيقة. معناتها أنا نقول كلامي, وإذا كان فيه معاني وانت قريته عليك سمحني كان جد فيك. فصل ولبت أنا نتكلم كلامي على حسن نية إغنية كل. إذا كانت تحب نحللوها من الكوتي بوزيتيف, تلقى أنه الإغنية تحكي على حسن النية. أنا نيتي حسنة وانت اذا مخك هزك لبعيد وتشوف كلامي عليك انت ده براسك, مبروك عليك الغنية.
0: وهو كان حلو الغنية كما قلت انت, ده جا ما قلت شيء انت في الغنية, ما فهمناش شنو الكلام اللي فيه معاني.
1: ما في كلامي الكل, في كلام تاع الريبرتوار متاعي, في كلامي اليومي, في كلامي اللي غنيته الكل. معناه مش لازم يكون في الكلام متاع الاغنية ذي في حد ذاتها.
0: هي رد على حاجة معينة وليد؟
1: بيان سور, هي رد على باركور كامل, على 25 سنة من عمري في الفن, رد على 25 سنة من عمري علاقات, رد على برشا مشاكل في الحياة ان طونك مواطن ان طونك انسان ان طونك فنان. مانيش خالي من المشاكل, ومانيش خالي من سوء الفهم, ومانيش خالي من العثرات كيفي اي انسان في العالم. لور لا يمكن اترفع اني نجاوب, يمكن اترفع اني نطيح في مربعات الاستفزاز ولا في مربعات العرق والاجابات, وانت تعرف بالقد شنو قاعد نتكلم. نجاوبه بطريقه فنيه, بطريقه فيها حبكه, فيها كتيبه شبابه من معزداتي, فيها لحن سامباتيك, فيها توزيع حلو من احمد بدر الدين بوعلي. غادي نجاوبه بالفن ونجاوبه باللبنانة بالخامة واللبنانة.
0: نجاوبه بالكليب شوية خلف نحكي على تفاصيل الكليب. آخر سؤال على الغنية ولا على الكلمات وليد, ركزت برشا معايا, قلت شكون اللي ركز معاك في الباركور هذا وليد؟
1: ولا برشا والله, كل عام وعام, وأنا كي صابة, كل مرة يطلع لي فلفل, مرة يطلع لي طماطم, مرة يطلع لي جلبانة, كل مرة تطلع لي حاجة. أنا كل عام وعنا عبيد تركز معانا, ما احنا ما نجاوبوش. ثم اللي تركز معانا ناس تحبنا, ثم اللي يركز معانا يحب يحطونا العصا في العجلة, ثم اللي يركز معانا يدعي دور الوفي على الذوق, ثم اللي يركز معانا يدعي دور المعرفة بالتوزيع وهو لا يمتلك حتى أبجديات الحياة الفنية. ثم كل حد وين يطيش روحه. أنا هذوما الكل ما نجمش نجاوب عليهم إجابات عادية, يلزمني نحاول أني نكون نكون ميساجاتي تتعدى عن طريق الموسيقى متاعي وعن طريق الفن. وساعات معناتها ومن وإن من الشعر إلى حكمة، وساعات تلقى في الشعر كلمات تبردلك على خاطرك وتجاوب على برشا حاجات انت ما تحبش وتترفع انك تجاوب عليهم بطريقه فنيه، وتخليك ديما رمزي في معاملاتك وفي كلامك.
0: وحسب فهم كان نعمل شويه طريزه من كلامك كما تقول انت وليد، من الدومين الفني، من الدومين الموسيقي.
1: مش كان الفني، لا مش كان الفني بيان سور، ما فيه، عنده جانب مهم جدا. بيان سور عنده جانب مهم جدا يا اخي. انا اول حاجه مواطن تونسي، أنتمي للشعب العظيم هذايا، والشعب العظيم هذايا معناه حياته مخضرمة، وحياته فيها برشا مشاكل في الشارع التونسي، فيها برشا مفاهيم، فيها برشا تفسير، فيها برشا عينين وكل عين كيفاش ترى وكل عين كيفاش تفسر، وفيها برشا وذنين وكل وذن كيفاش تسمع، وفيها برشا مخاخ وكل مخ كيفاش يفسر. وأنا عرض الهزومة معناه حكينا قبل اللي أنا الموسيقى اللي أن نعمل فيها والمهنة اللي أمتهنها في تونس معناها تخليني نتعامل مع الناس كوراكور أكثر، تخليني نتعامل مع الناس مني ليها أكثر معناتها، فهمت؟ ألور لا، أنا عرضة للناس اللي تفهمني بالغلط، عرضة للناس اللي تفسر كلامي أوترمو، عرضة للناس اللي تسمعني تأول أحديثي وتهزوا الحواج أنا مقصدتهمش، معناها أنا عرضة للي زكتدون هزومة، فهمتني؟ ألور معناها في بارتي من حياتي كتونسي.
0: واخترت.
1: وبالنسبة للفني أنا فنان أنا فنان تونسي، كيف عندي برشة معناتها شنقول مالونتوندي، باش ما نقولش مشاكل، عندي برشة مالونتوندي مع مع مع ولا في مجالي، باش ما نقولش مع أشخاص، في مجالي الفني. ألور معناتها ما تنجمش تجاوب احتراما في الأعمار، احتراما في الأقدار، احتراما في القدر، احتراما في الكاريرات، احتراما في في روحك، احتراما في برشا اعتبارات، لكن موجودة المشاكل شئنا ما أبينا معناتها، فهمت؟
0: واخترت
1: عنو شنوة كتويت غنية فيها نقشة هكا، نبدأ فرحان.
0: هو الغنيات متاعك كل فيهم نقشات وليد، باش نبدأ واضحين. أغلب الأغاني قاعد تنقش فيهم في الكلام كما قلت في الموسيقى هذه. نذكر ناس باش نسمعوا شوية آخر على موسيقى فهم ستار مش بالعاني جديد وليد صالحي. وليد نحب نسأل علاش اخترت الشخصية متاع شغلو هي اللي تكون تجسد بطل الكليب، خليني نقول تشارلي تشابلن، علاش اخترت العالم هذي؟
1: نعطيك الخطة هي
0: احكي لنا على الخطة.
1: ما هي بالضبط هي الانسبيراسيون تاع شارلي شابلن. اول ما بديت مع تو سامبلومون ما استحقتش مني برشا تفكير. التوزيع هزنا للسوينغ وهزنا للموسيقى هذيك ولليزاني 40 ولا غادي اوتوماتيكمون. كيفاش تبحث وتعمل ريسيرش من اهم الشخصيات اللي استهلكت السوينغ واستهلكت الموسيقى هذه هو شارلي شابلن في افلامه وفي كذا، ما سمي من بعد بشارلي ستون حتى في الدانس وفي الوحي. بدينا من غادي، بعد بشوية قلت انا اكيد باش نتسال السؤال هذا، عارف شكون تقصد، واكيد وليد يقصد في عبد ولا يقصد في شخص ولا يقصد في حاجه. قلت انا في عالم الصوره نبدا نظر
0: وليد ما عادش
1: لوني نقول راني انا نحكي على روحي. واللي جات قدو صحه وفرحه.
0: وكما قلت انت
1: حطيت شارلي شابلن لما يحمله شارلو من من من من من رمزيه سلميه، خاطر الناس كلنا عرفوه اللي هو مسالم، وانا عندي جانب كبير من السلام، وانسان مسالم ما نحبش المشاكل وما نحبش العرك. شفته مسالم وشفته ما جسد حتى حد في دور فنان يغني. خممت في رمزيته في الكوميدي نوار، وساعات يعدي في افلام، يعدي في مواقف ساخره وينقط فيها في اشياء معينه.
0: والحقيقه الكليب افوار العالم الكل، الكوريغرافي، الكوستيم، تحيه الاولاد اللي كانت معاك الكل، قاعد نشوف زاده في الدانسور يوسف فازيني، دونك وكيب كامله خدمت على الكليب هذا، برافو ليك. عندك سنوات تخدم على الصوره وليد، وكل حاجه تعطيها حقها من خلالك، نسلم على الكليب الكل. وكما قلت انت اهداء لكل من يهمه الامر. خلينا نكمل مع العيد، على شكون تحب تعيد وليد؟
1: نحب نعايد على توت ليكيب اللي خدمت معايا في الـ في الـ في العمل من من من مخرج من من كوليغراف من حسين السياحلي من من وفاء الجيزاني من من الموزع احمد بدر الدين بوعلي من من من الديكور من زحال غربي في الكوستيم من حسيلو لتوت ليكيب اللي مكتوبه في جينيريك باش ما نطولش عليك خاطر ليكيبه كبيره وطويله وعريضه. نعايد على بابا وامي واخواتي، نعايد على على زوجتي وصغاري، نعايد على الناس اللي يحبوني الكل، نعايد على عليكم انتوما انت وتوت ليكيب اللي معاك، نعيد على تونس العزيزة الغالية، نعيد على كل محب للحياة، نعيد على الأمة الإسلامية، ونقول ان شاء الله جاي خير. هذا هو هذا هو ان شاء الله كل عام.
0: وعيدك مبروك انت يا وليد، وان شاء الله كل عام حي بخير، وان شاء الله نتمنى بالنجاح للاغنيه هذية ستار مش بالعاني اهداء لكل من يهمه الامر. هكا كتب وليد صالحي، تلقاو الكليب على شان يوتيوب وليد ونسمعها توتسويت على موزيك فام. وليد صالحي يغني ستار مش بالعاني توتسويت، واحنا مازلنا مكملين معاكم حتى نصل ليه. كلمونا على 71 113 ألف على الاولى في تونس.

دكتور ألبان سينغ هاللويا. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزيكا فام ونسوكم حتى نوصل ليلة تكلمونا وتقدموا إهداءاتكم سواء بالعيد ولا فما نعيم كنزاري ومروة بالحوي قولوا لبنتهم مريم الكنزاري عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت حية بألف خير. اليوم تعمل 7 سنين هابي بيرثدي.

0: اليوم كل عام وانت حياة بألف خير وانا نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. شوية اخر موعد الاخبار يكون مع خولة الكعبي بعد جيكم اسكندر ابراهيم في سبور اكسبريس كالعادة اخر الاخبار الرياضية واحنا مكملين معكم يكيب كامل على موزاي كفام حتى نص ديل كلمونا على 71 113 ألف قدموا اهداءة العيد نحن معكم كلمونا وتونونسوكم حتى نص ديل صندوق
1: شفا. Life is life.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة تخيف دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 المبروك علينا Life is Life.

0: أوقف.
1: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفو شو كلمة باهية، نعرفو شو يقولو محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
2: بالله لا حتى أنا
3: يا ابو الناس صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: أنا شطيت شو ماشي شملت
0: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للساق، ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
1: نبيل اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حبي يا روحي يا

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71 113 013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جمعية تونسي تنبه إلى رصد الحريقة السامة التي تعرف باسم رجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة تبرقة، محذرة من أن هذا الكائن يمكن أن يمثل خطرا على كل من يرتاد البحر خلال هذه الفترة بسبب لوامسه السابة التي قد تتسبب في آلام حادة وحروق جلدية ومضاعفات صحية لدى المصطفين والسباحين حتى بعد نفوقه بساعات طويلة. والجمعية تدعو المواطنين والمصطفين إلى توخي الحذر وعدم لمس هذا الكائن أو الاقتراب منه، مع ضرورة تنبيه الأشخاص المتواجدين بالشواطئ في حال رصده وبضرورة التوجه السريع إلى أقرب مركز صحي أو وحدة إسعاف عند التعرض إلى اللسع. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن كافة المنطقة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان أصبحت منطقة قتال، ويأمر سكان المنطقة بالتوجه شمالا محذرا من أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد جماعة حزب الله في تلك المنطقة. عشرات الفلسطينيين يشيعون اليوم جثمان محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام في جنازة في شوارع مدينة غزة، ويأتي موكب الجنازة بعد يوم من استشهاد عودة على يد الاحتلال الصهيوني في إطار حملته للقضاء على كبار قادة حماس على الرغم من وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان تواجهان قضايا يتعين حلها في محادثات السلام، وذلك بعد أن نفت واشنطن تقريرا بثه التلفزيون الإيراني الرسمي بشأن التوصل إلى اتفاق إطاري لاستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في غضون شهر ورفع الحصار البحري الأمريكي عن السفن الإيرانية. البابا لاون 14 يطلق نداء قويا لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي وتأثيراته على البشرية، محذرا من مخاطر الأسلحة الموجهة بالذكاء الاصطناعي ومشددا على عدم جواز تفويض قرار القتل للتكنولوجيا. من جانبه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يثمن خطاب البابا لاون 14 ويقول إنه جاء في توقيت مناسب لصون الكرامة والعدالة في عصر الذكاء الاصطناعي، ويشدد على وجوب أن تظل إنسانيتنا الجامعة هي بوصلتنا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.

0: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم، عيدكم مبروك مرة أخرى للناس الكل. نحكيه على الكورة في أوروبا اليوم، خاصة قبل ما نحكيه على الكورة على مستوى المحلي. نهار عيد ما فيش برشا أخبار على مستوى المحلي، لكن الحدث اليوم في أوروبا هو الكونفرنس ليج، هو النهائي تاع الكونفرنس ليج، والمقابلة تلعبت اليوم بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. وكريستال بالاس هو اللي توج في الأخر باللقب بعد ما ربح 1-0، أول لقب بالنسبة لي أو أول كونفرنس ليج زاد بالنسبة كريستال بالاس الفريق الإنجليزي، وفريق إنجليزي آخر سنة يهز لقب أوروبي بعد استونفيلا اللي هز الأوروبا ليج، في انتظار ممكن يجي في الطريق اللقب الإنجليزي الثالث في الموسم هذا. ونقولوا ان بي اس جي زاد صاحب اللقب عنده ما يقول في النهائي، نهائي الشامبيونز ليج نهار السبت ان شاء الله، نهائي الكبير نهار السبت 30 ماي بين بي اس جي وارسنال. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اكتمل النصاب بالنسبة للمجموعة والملاعبية اللي كان ناديلهم المدرب الصبري لموشي المنتخب الوطني، اكتمل النصاب بخلوط علي العابدي. علي العابدي خلط اليوم على أصحابه في تربص طبرقة، نذكر كان لعب البارح ذهاب البراج بتاع الليغ 1 بين نيس وسانتيتين، كان موجود مع نيس ومش بيشارك في الروتور دونك نهار الجمعة، ومن اليوم موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي. تستنى زوج مقابلات ودية، نذكر تحضيرية للمونديال 1 جوان مع النمسا، في انتظار مقابلة ثانية 6 جوان إن شاء الله مع منتخب بلجيكا. نهار الأحد نعرفوا فينال الكوب بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في رادس، وفينال كرة القدم وكأس كرة القدم الموسم هذا. الزوز فرق في واصلوا التحضيرات نتاعهم وقاعدين يواصلوا في التحضيرات نتاعهم، حتى اليوم كان فما تمارين، ذكر الترجي يسترجع أبو عالية في المقابلة هذية. لكن نحكي زادة على التذاكر، والتذاكر من غدوة تبدأ تتباع، غدوة الخميس موجودة على الانترنت في الابليكاسيون إيجا، مع تخصيص زادة عدد من التذاكر في شبابيك المدينة جرجيس تكون موجودة تتباع لجماهير ترجي جرجيس. دونك كما قلنا غدوة تبدأ تتباع التذاكر تاع مقابلة النهائي، نهائي الفوت بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي نهار الأحد. بالنسبة لنهائي الهوند التذاكر هابت ديجا، قاعدة تتباع من اليوم بدأت التذكر النهائي بين الترجي الرياضي التونسي وساقية الزيت، تذكر موجودة على موقع تذكرتي لأسوام 20-30-50 دينار. الفينال ذكرت على الهوند بين الترجي وساقية الزيت نهار السبت في رادس. الحكم حسام بن ساسي هو الحكم اللي باش يزفر لقاء بطل الرابطة المحترفة الثاني، وتحديد البطل في الرابطة المحترفة الثاني بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائر. ماتش يتلعب نهار الجمعة مع الأربعة في بن جنيد، وفرق نذكر ضمنوا ديجا التواجد ولا صعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كمل كل واحد في صدارة المجموعة متاعه. نجم نحكيه على لقاء مش شكلي، هو فيه هكا تتويج شرفي، شكون يكون بطل الرابطة المحترفة الثانية نهار الجمعة بين أمل حمام سوسة تقدم ساقية الدير، نذكر الأربعة في بن جنيد. بالنسبة للفرق تاع الرابطة المحترفة الثانية، نعرفوا فما براج مهم زاد من أجل الصعود بين نادي حمام نلف والملعب الجيبسي، الماتش هذا يتلعب في سوسة، والزوز فرق تقريبا اليوم عملوا نفس البلاغ، زوز يحتجوا على تعيين المقابلة هذية في ملعب سوسة الأولمبي، زوز يقولوا أنه نورمالمون التعيينات تصير في ملعب آخر مش في ملعب سوسة، علاش؟ خاطر تو سامبلومون الناس كل في بالها بالأشغال الموجودة في الملعب هذي، وهذا ما خلى زوز فرق باش يلعبوا المقابلة هذية مقابلة نهائي البراج نجم نقولوا من غير الجماهير نتاعهم. زوز يستغربوا من قرار منع الجماهير في المقابلة نتاع البراج، هذا بالنسبة لنادي حمام نلف والملعب الجيبسي. زوز فرق باش يتقابلوا في نهائي البراج، واحد منهم باش يكون موجود الرابح بينصير يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى مع أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائر. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikafm.net، يجيكم سامية بعد شوية كان معكم ديديكاس العيد. موسيقى سبور فو
0: زي مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك.
3: وزي كفاية

0: الليلة حابين نجو معكم الأكثر الأعمال التلفزية والسينمائية اللي تناولت موضوع العيد الكبير عيد الأضحى وبقات لليوم راسخة في أذهان التوانسة. أعمال ما كانتش تحكي على العيد كفرحة كهو وما زاد على التفاصيل اللي تربط التوانسة بالعيد الكبير، لهفة العيد، تعب الكبار باش يوفروا على وش العيد ولمة العائلة.
1: جالسي محلية علوش علوش،
2: يا ربي يا ربي محلية مزينة علوشي مزينة.
3: تفضل سي عمار، هذه اللي تبقات لي من ريحة المرحوم.
4: خلص يا سيدتك يا سعيد، الكبش خالص ما عندي جماعة، وكل عام انت حية بخير وعيدك مبروك.
5: لا لا لا
0: هذا مقطع من فيلم كبش العيد، عمل المخرج التلفزي والسينمائي محمد رشيد بالغيث، خرج عام 95، بطولة دليلة المفتاحي فيصل بزين والراحل سليم محفوظ. دليلة المفتاحي في دور سعيدة، امرأة أرملة وأم لطفل في أيامات العيد، ولدها كان ديما يزور علوش في السوق ويعطيه ياكل ويدلها بيه. العلوش هذية تعود لين نهار من نهارات تبعوا للدار، وغادي من صارت مشكلة مع صاحب الكبش هذا اللي تغشش وحكم على سعيدة، يا تشريه يا ترجحوله. ولكن سعيدة اليوم ماهيش قادرة على ثوم الكبش وبقات في حسرة كبيرة على ولدها. غادي كان موازين الكل تتبدل، جيرانها ما قبلوش انهم يعايدوا واحد منهم ناقص، قروا انهم يتشاركوا في حق العلوش ويكون هدية منهم لسعيدة وولدها كبش العيد. رغم انه عمل تقريبا تعدوا عليه 31 سنة، اكثر من 3 عقود، الا انه حكاية واقع تونسي اليوم من غلاء المعيشة، العيد اللي ولا صعيب على بعض العائلات والتحضيرات في كل دار تونسية. كون فينا ما يعرفش عنتر علوش اسبوعي في شوف لي حل، يرينا العلاقه اللي تبنيه بين الانسان والعلوش. هذاك علاش في برشا عائلات تونسيه يقروا انهم يجيبوا العلوش قبل بنهار من العيد ولا حتى نهار العيد باش يتفاداو اي حساسيه، خاصه عند الصغيرات اللي ساعات يتعلقوا بالعلوش في الدار ويولي عندهم نوع من الصحبه والصداقه معاه وقبل لحظه الذبيحه، وحتى تبقى الاجواء متاع العيد متوازنه بين الفرحه والمعنى الديني بالطبيعه للعيد الكبير.
6: تدو زمن نمشي لوجهنا زيد ما عادش تجم لقدها
7: شو هربي. قل لي فماش عاملة ما زلت ما عملتهاش حتى كي حطيت في الفريجو باش تتقلق فيا؟
6: علاش عملت زيد؟
7: مش عملت؟ ها مش عملت؟ ها مش عملت؟ ريح عملت؟
0: في الحلقة هذه من شفلي حال الجزء الثاني، كل أجواء العيد الكبير موجودة بين ذبيحة حوسة العيد، العلاقة باللحمة والكنة كما في كل دار تونسية، الموسم للخطبة، العادات القديمة، انطيح زادة بالعلالش اللي ما كانتش عادة بها وما نشجعوش عليها، السكر اللي لازم يأكلوا العلوش، والعلوش اللي كان يسوى 320 دينار.
8: مش قاعد تفرج في الأخبار ناس تقتل وتذبح ولا شعرة تحرك الثلن، وانت حيرت في جرة عليليش؟
7: عليليش عليليش هذاك عليليش 320 دينار هذاك بخلاف علفته.
8: ما انت سيادتك ما تعرفش تبيع وتشري.
7: عاد انا في بالي هزك انت معايا ولد سوق وتفهم لغة القشعرة.
0: وكي نقولوا عيد نقولوا تعب، القاعدة اللي تحلى مع العائلة، وكل تونسي اختار وقتش يرجع للخدمة بعد العيد الكبير. ولكن في سلسلة لوتيل كان فما رأي آخر.
9: يا عجبكش الدو اسمع يلا، انت راك تسكن في العاصمة، انا درا في اخر الدنيا، ايش بيك اليوم العباد كل تروح لبلادهم؟ يلزمني نمشي على بكري باش نلقى بلاصه.
10: صحي معناها انت تخمم كي الناس الكل اللي يحبوا يروحوا على بكري، هذاك علاش تو انت كي بتمشي المحطه باش تلقاها هكا تملى وتفرغ بالعباد.
0: سلسلة لوتيل اللي خرجت في 2004 تأليف حاتم بالحاج، خرج سي سلاح الدين السيد الله يرحمه، سلسلة خذت زاوية مختلفة للعيد بعيد شوية على اللي تعودنا عليه في بقية الأعمال. حلقة هذه ركزت على واقع يعرفوه برشا توينسا، صعوبة التنقل والترانسبور في المناسبات والضغط اللي يتضعف من قبل أيامات من العيد، وبتبيع العرك اللي يكثر في كل مناسبة. التونسي اللي صعيب يرجع لحيته العادية بعد العيد، خاصة أهمية زادة إنه نتفكروا بعضنا في المناسبات، هذه ركزت عليه أغلب الأعمال. تتعدد الأعمال وتختلف الزوايا بين الضحك النقد والنوستالجيا، اما تبقى الفكره واحده انه العيد الكبير عيد الاضحى في تونس ماهوش كان مناسبه دينيه، هو زاد مرآه الواقعنا بكل تفاصيله، الفرحه تعب اللمه وقدره التونسي انه من ابسط اللحظات يبني ضحكه. عيدكم مبروك مره اخرى وكل عام وانتم حيين بالف خير. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى نوصل ليلة على موزايك افام، كلمونا على 71-113-1000 ولا زيدا ادخلوا على ستوري على انستغرام موزايك افام، تلقاو بوكس حطونا فيه لي ديديكاس متاعكم، موانسينكم برشا موزيكا برشا انرجي، وقاعدين معاكم حتى نوصل ليلة على الاولى في تونس موزايك افام، بلو سولي لويزا سولي بلو، توت سويت على الاولى في تونس موزايك افام.

0: لحظة شم تعليل لحنا معكم ونسينكم في نهار العيد، عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس وتكلموا فينا على 71113000. بدينا معكم السهرية بثمانية تعليل ومكملين معكم حتى نص الليل، نستقبلوا تليفوناتكم وإهدائتكم. معنا اسكندر، عيدك مبروك يا اسكندر.
1: ألو، عيدك مبروك.
0: شنو الأحوال؟
1: والله الحمد لله، عيدك مبروك إن شاء الله مرخ.
0: وانتي زيد عيدك مبروك وكل عام وانتي حي بألف خير. احكي لنا باش عاونتي اليوم نهار العيد.
1: والله ما عملت شيء الحقيقة انت ربي.
0: كيفاش يا اسكندر ما عملت حد شيء؟
1: ما عملت حد شيء، عندي اخويا يذبح وما نفرش فيه وما يذبح وانا نشوي كهو.
0: شويتو موا شويتو عملت حاجة.
1: اي عملت غدو ان شاء الله باش نعمل العصبين.
0: انت باش تعمل العصبين؟
1: اي نعرف نخيط
0: وما باش تعمل حاجة في العيد على الاقل.
1: اي
0: المشوي شو تعشيتو؟
1: قلية
0: قلية
1: وشوية سالي.
0: هاي دونك حاجة سالي وقلية وغدوة الكسكسي بالعصبين.
1: غدوة الكسكسي بالعصبين ان شاء الله.
0: وثالث عيد تكملوا مع الحم ولا سيبون هايرين كهو؟
1: لا كهو الحم ان شاء الله عيد الزي.
0: ان شاء الله كل عام انت حي بخير انت والعائلة. كل من سلموا على اخوك.
1: يعطيك الصحة، رانا فان بيك احنا على الاخر نشوفوا ونتبعوا فيك ويعطيك الصحة. نجم نعمل ديديكاس
0: يا سيخ؟ نجم تعمل ديديكاس؟
1: نعمل ديديكاس المدام سوسن، مدام سيدة هذوما يخدموا معايا وانت سامية ديديكاس ليك انت، وعنا طفل صاحبنا نعيطوا له فانكي زاد كيف كيف ديديكاس وكهو.
0: ديديكاس ليك انت تري سبيسيال اسكندر، وعيدك مبروك وكل عام وانت حي بألف خير. انتم تقدروا تنجموا تكلمونا على 71113000، نستقبلوا اهدائاتكم وتليفوناتكم على موزايكا فام، سينو تلقاو بوكس زيد على انستغرام على فيسبوك موزايكا فام، تخليوا فيه لي ديديكاس نتاعكم واحنا معلينا كان نوصلوا اهدائاتكم كيما تعودتم معنا على الاولى في تونس. نكملوا مع الموسيقى ياسمين حمدان، لا مش انا اللي ابكي، ياسمين حمدان اللي تستنيكم في الدوره القادمه من مهرجان الحمامات الدولي 2026 رجعينا.

0: موزيك اف ام.
1: موزيك اف ام.
2: لنعيش حال على اللي جرى تعصف في ريحه حلوه.

0: دينيس فير هاي هاي تواصلنا حتى لل 11 و18 دقيقة. المرسول هذه عنده ديجا أكثر من 10 سنين, نحكيه على 13 سنة ملي خرج هو اللي وصلنا حتى ال 11 و18 دقيقة. نحن مانسينكم حتى نوصلين على الأولى في تونس موزيك فم, نخفل تليفوناتكم وتعايدوا على عزيزة عليكم. معنا مدام زينب, مرح بي مدام, عيدك مبروك.
1: ألو عافية, عيدك مبروك.
0: شني الأحوال؟
1: الحمد لله.
0: ايش مسهرك التوا بعد ما كملت حوسة العيد وكملت المشوي وكملت كل شيء؟
1: والله ماني نقعد نفطر شوي حكم نستنى الدوام تاعي باش نشرب.
0: اسمع عليك مدام زينب, تكلم فينا منين في صفاقس؟
1: من العامرة.
0: من العامرة. شنو تعملوا هكا سبيسيال نهار العيد؟
1: عادي معناتها يعملوا سلطة مشوية, يعملوا شوية ولحم مشوي, واللي يحب يعمل شوية قلاية يعمل شوية قلاية.
0: وغدوة شنو هكا الحاجة البرانسيبال اللي تاكلوها؟ شنو كسكسي بالعصبين؟
1: لا لا, العصبين بعد جمعة باش يعملوا.
0: هاي مالا غدوة شنو هكا البلا اللي يستنى فيك؟
1: ان شاء الله كسكسي بعد.
0: كسكسي بالعلوش, بالحام العلوش. هاي واه صحة وبشفاء مدام زينب. كلمت على شكون تحب تعيد؟
1: نحب نعيد على أولا, نحب نعيد على الطب نتاعي الكل, نحب نشكرهم الكل ونقول إن شاء الله عيدكم مبروك, ونعيد على أهلي وناسي الكل اللي يعرفوني وصغار.
0: واحنا نعايدوا عليك وان شاء الله لاباس, وان شاء الله ربي يحسن عليك اللطف, وعيدك مبروك وكل عام وانت حيه بألف خير انت وكافه مستمعينا في صفاقس. وان شاء الله يا ربي ربي يديم عليك الصحه والخير والعافيه انت والناس الكل اللي تسمع فينا على موزي كفام. نحن موانسينكم كالعاده على الاولى في تونس, عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. نكملوا مع الموسيقى يا موري مو بلاك, سيف كيتا وسيزاريا إفرا.

لينا نوصلنا حتى ال 11:39 دقيقة. أنتم معنا على موزيكا فيم. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. إلتون جون وكولد هارت هما اللي يوصلونا للوقاية هذه. نحب ديديكاس تري تري تري سبيسيال من لينا فرحة اللي تقولنا ساعدكم مبروك وتحب تهني خوها بعيد ميلاده اسمه فيدي. تسلم عليه برشا وتقوله يا فيدي كل عام وانت حايب الخير. وإحنا زادا يكيب موزيكا فيم الكل نقول لك هابي بيرثداي. كيف كيف نحب نكمل مع لي ديديكاس. برشا ناس بعثونا دي ميساج على انستغرام من بينهم سارة عيسية تقول عيد مبروك للعائلة الكل بابا منصف العياشي وأمي جميلة وكيف عائلة العياشي من عند بنتهم سارة في النمسا. كيف كيف فما مزوغي في راس يقول نقدم تحية لبابا البحري لأمي أمال ونقولكم عيدكم مبروك وربي يفضلكم لينا. وانا نقولكم الناس الكل عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير وان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم ونسنيكم في اليوم الأول من عيد الأضحى. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بألف خير وبرشا صحة وبسلامة. شكرا لكل الفريق. شكرا وسيم كان معنا في الإخراج الرقمي. مكرم كان معنا في استقبال تليفوناتكم ورفيق كان معنا في الإخراج. غدوة ثاني أيام العيد صباح تكون معكم نادية الفورتي حتى النص نهار. كيف كيف من ماضي ساعتي للستة سوس الغريبي و أجواء العيد والسهرية في ثاني عيد حتى نص الليل تكون مع زميلنا مالك العوني. باي باي. تصبحوا على خير الناس الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام بألف صحة وعافية وسلامة. رح نرجع لكم في كل جوك بلوز نهار جمعة. ما تنسوش نجوم كالعادة كما عودناكم نكملوا مع برشا موزيكا جولد مع ريحان. باي باي. تصبحوا على خير.

0: في تونس.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة السعودية تعلن أن الحالة الصحية العامة للحجيج تعد مستقرة دون تسجيل أي حالات تفش أو تهديدات صحية مؤثرة. وبلغ عدد حجاج موسم الحج الحالي 1,707,000 حاج وحاجة وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، بينهم نحو 1,546,000 حاج قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة. أوروبا تشهد في هذه الأيام موجة حر قوية وغير معتادة في هذا الوقت من السنة، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في عدد من الدول نتيجة ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية التي تحبس الهواء الساخن القادم من شمال إفريقيا فوق القارة. وتشير التقارير إلى أن دولا عدة تأثرت بشكل مباشر، أبرزها فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا وإيطاليا. وفي فرنسا شركة السكك الحديدية تقرر إلغاء رحلات وتقليص الخدمات على عدة خطوط بسبب مخاوف من عطل في أجهزة التكييف. أوغندا تعلن إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا الذي يشهد تصاعدا مقلقا في شرق الكونغو بالتزامن مع تسجيل إصابات داخل الأراضي الأوغندية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير قلق بشأن التداعيات السياسية لطول أمد الصراع مع إيران، مضيفا أن القادة الإيرانيين مخطئون في تقديرهم إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ستجبره على إبرام اتفاق. في المقابل، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن خطاب ترامب لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء، وهي الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتدمير سلطنة عمان إذا لم تتصرف مثل الجميع، في تصريح أثار جدلا كبيرا، خصوصا وأن عمان تعتبر حليفة للولايات المتحدة، ويبدو أن ترامب قد خلط في خطابه بين عمان وإيران. وهذه ليست المرة الأولى التي يخلط فيها ترامب بين أسماء الدول، فقد سبق له أن تحدث عن ألبانيا بدلا من أرمينيا وعن إيسلندا بدلا من غرينلاند. المكسيك والولايات المتحدة يباشران في مكسيكو مفاوضات رسمية حول اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية، والتي تجري في ظل تهديد حكومة ترامب بفرض رسوم جمركية. تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تفيد بأن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة يمكن أن يحتوي على كميات من الذهب تصل إلى 800 مرة أكثر مقارنة بطن واحد من خامات التعدين المستخرجة من المناجم التقليدية، ما يكشف عن ثروة خفية ضخمة داخل الأدراج والمنازل والمكاتب حول العالم. وتقود هذه الأرقام إلى مفهوم يعرف باسم التعدين الحضري، وهو ممارسة تعتمد على استخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس من النفايات الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الحاسوب والكابلات، بدلا من استخراجها من باطن الأرض. يشار إلى أن اليابان قد أطلقت هذا المفهوم خلال أولمبياد طوكيو، حيث أطلقت حملة وطنية لجمع ملايين الأجهزة الإلكترونية القديمة بهدف استخراج المعادن منها وتصنيع الميداليات الأولمبية في واحدة من أبرز نماذج الاقتصاد الدائري الذي يحول النفايات إلى موارد استراتيجية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزايك FM. Top Matin, The Morning Top. Yeah.